أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

لقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسمين.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

اكسترا فايبس برعايه تطبيق الانصاري للصرافه. اكسترا فايبس.

0: صمت بلا صورة.
1: طبعا نحن في بلدية دبي نهدف إلى أن نرسخ أفضل الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعا تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. نحرص على أن احنا نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة،
2: منها واحة القيض، واحة التراث، واحة المعرفة والإبداع. هدفنا من تنوع الأنشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات أفراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية،
3: تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يستقبل فريق عمل جناح الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا في اليابان. مكتوم بن محمد المر عالم ثقافي إماراتي. أمير قطر يبحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جهود خفض التصعيد بين واشنطن وإيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير من مركز أخبار ARN، نحييكم وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق عمل جناح دولة الإمارات المشارك في إكسبو 2025 أوساكا في اليابان، وتبادل سموه مع الوفد خلال اللقاء الأحاديث الودية حول تجاربهم وأهمية الخبرات التي اكتسبوها من خلال المشاركة في هذا المعرض الدولي، مشيدا سموه بجهود جميع فرق العمل التي أسهمت في إنجاح مشاركة دولة الإمارات في المعرض الدولي، مثمنا دورهم في تعريف شعوب العالم بقصة نجاح دولة الإمارات الملهمة وبناء جسور التواصل والشراكات الطموحة التي تدعم توجهاتها نحو المستقبل. كما هنأهم سموه بفوز جناح دولة الإمارات بالجائزة الذهبية ضمن جوائز IF للتصميم 2026 لفئة العمارة الداخلية المعارض المؤقتة، متمنيا لهم دوام التوفيق والتميز. أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد

0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: المجلس الوطني الاتحادي بين عامي 2011 و2015، وأضاف سموه: سيبقى معالي محمد المر عالما من أعلام الثقافة الإماراتية وأحد أبناء دبي المخلصين الذين شاركوا في صنع حاضرها الثقافي وترسيخ إرثها في الذاكرة الإنسانية. ومن جانبه قال معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد المكتوم، قال معاليه: أعرب عن بالغ امتناني وتقديري لهذه الكلمات التي أعتز بها كثيرا وأعدها شهادة كريمة من قيادة آمنت بالثقافة ودورها في بناء الإنسان وترسيخ هوية دبي ومكانتها. وأضاف معاليه: أعتز بأنني كنت جزءا من هذه المسيرة إلى جانب نخبة من أبناء دبي والمثقفين الذين حملوا مسؤولية العمل الثقافي وأسهموا في تأسيس مؤسسات ومبادرات ما زالت تؤدي دورها في إثراء الحياة الثقافية وترسيخ حضور دبي على الخريطة الثقافية العربية والدولية. أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي برنامج الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية ليشكل إحدى البرامج المتخصصة على مستوى حكومة دبي التي تعكس توجه دائرة الموارد البشرية نحو إعداد قيادات المواهب الحكومية وتمكينها من قيادة التحول في منظومة العمل الحكومية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN عنود عدنان استشاري أول تنمية المواهب بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
2: أطلقنا برنامج الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية انطلاقا من رؤية دبي في استباق التحولات المتسارعة في سوق العمل وإعادة تصميم مستقبل رأس المال البشري الحكومي في عصر الذكاء الاصطناعي. طبعا هذا البرنامج هو امتداد لنهج حكومة دبي في الاستثمار في الإنسان وتعزيز دور إدارات الموارد البشرية كشريك استراتيجي في تطوير المواهب ورفع جاهزية الجهات الحكومية للمستقبل. شاركنا في الدفعة الأولى من هذا البرنامج 30 مشارك من 21 جهة حكومية ضمن رحلة تطويرية تمتد لثمانية أشهر تجمع بين المعرفة التخصصية والتوجيه التنفيذي والتطبيق العملي. كما سيعمل المشاركون على مشروعات واقعية تعالج تحديات في جهاتهم وتحول المعرفة إلى حلول عملية ذات أثر مؤسسي ملموس. ومن خلال البرنامج بإذن الله نسعى إلى إعداد كفاءات وطنية واعدة قادرة على بناء منظومات مواهب أكثر مرونة واستدامة وتعزيز جاهزية حكومة دبي وتنافسيتها للمستقبل.
3: شبكة ARN.
1: استعرض صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر هاتفيا يوم أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الهاتفي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء المستجدات الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين. وأكد أمير قطر خلال الاتصال الذي تلقاه من الرئيس ترامب أهمية مواصلة الحوار واعتماد الوسائل الدبلوماسية لمعالجة القضايا الخلافية وضرورة التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ودعم المبادرات الدولية الهادفة إلى احتواء التوترات بما يسهم في ترسيخ السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

صبحكم الله بالخير مستمعين الغالين، أهلا وسهلا فيكم في الساعة الأولى من إكسترا فايبز. معايا أنا كريم مباشرة من استوديوهات العربية 99. راح نبدأ برنامج إكسترا فايبز بسؤال لكل المستمعين. نبي نعرف، مسوين دراسة هنا عندنا في الاستوديو، نبي نعرف الفرق بين الشباب وبين البنات، بين الليديز بتوين الجنتلمن. يومك يكون سيء، يوم تكون معصب، يوم تبي تفرغ الطاقة السلبية، ايش تسوي بالضبط؟ خبروني. البنات احنا عندنا assumption، اوكي already عملنا هنا زي الفوتين، قلنا 90% من البنات راح يقولون الكلام هذا. الشباب بعد قلنا خلنا نقول 80% حيقولون الإجابة هذه. ايش تسوون يوم يكون عندكم يوم عصيب زي ما يقولون، او انه يوم يعني مو ماشي كويس؟ طيب انا لازم اسوي شيء عشان اقلب يومي، لازم اروح اسوي الشيء الفلاني. بعتوا لي اجاباتكم على 404 او على تطبيق ارن بلاي، او على الواتساب 0487155222. وطبعا زي ما انتم عارفين خلال الثلاث ساعات في اكسترا فايبس من 7 لين 10 عندنا مسابقات ولا أروع يا جماعة. اللي مكملين معايا في مسابقة جي اي هوتيل، إن شاء الله الساعة الجاية راح نبدأها، راح نصور لكم ستوري وراح تنزل، فخليكم معانا إن شاء الله ثلاث ساعات ممتعة نبدأها مع بعض.

0: يسعد لي صباحكم جميعا. أول رسالة جتنا من سارة إيمان. سارة تقول صباح الخير يومكم سعيد. أنا أدخل أتعلم أو أدخل أطبخ أكلة جديدة. حلو. السؤال كان إيش هو الشيء اللي تعمله يوم تكون متضايق؟ نبي نعرف الفرق بين الشباب والبنات. أول رد جانا من سارة representing the ladies وما كان صراحة اللي في بالي، لكن أوكي شيء منطقي جدا. كان سؤالنا ليش البنت لما تنزعج إيش تسوي والشاب إيش يسوي، ولكن تعالوا نشوف الدراسات ونشوف الكلام الحلو. يقول لك البنت لما تنزعج تروح تغير شكلها، تسوي ميك أوفر، تقص شعرها، تسوي حاجة كذا. الشاب لما ينزعج ينطوي كأنه دفتر، كأنه ملف يتسكر، يصير انطوائي، يسكت، يقول لك لا أصلا ما في شيء. فنبي نعرف الفرق النفسي بين تأقلم الجنسين مع الضيق. أكيد البنات يا تروح تصبغ شعر، اليوم معنا يعني اليوم في الاستوديو لازم نعرف، تصبغين شعرك، تقصين شعرك، تسوين لوك جديد، هل هذا الكلام صحيح؟
1: 100%
0: يس. الأظافر، أو ماي جاد، البنت إذا زعلت
1: في ليفلز، في ليفلز. يعني أنت الأظافر يعني هي زعلة عادية أو أنت متضايق أو مالل، فهمت كيف؟ فبتروح بتعمل أظافرك خلص،
0: هذا اللي هو ليفل 1 من الزعل.
1: ليفل 2 عندك إنه تروح تعمل شعراتك، يعني سشواري، يعملوا لك حمام زيت، يعملوا لك هيك إنه يزبطوك، يعني فهمت كيف؟ الليفل الثالث عندك صبغة الشعر.
0: أوكي.
1: صبغة الشعر إنه خلص أنا عم بعمل لوك جديد، أنا إنسان جديد، بتعرف هي نيو يير نيو مي. إيه. بتصير كل يوم نحن عنا نيو يير نيو مي. أوكي. آخر ليفل عندك هي البنت خلص فاقعة معها. على قولة الأردنيين نقص شعره،
0: هذا يوم خلاص يعني،
1: مو انه يعني تريمينج هيك قص لا لا شوي، لا
0: يكسر كاملا دائما مع الشعر يعني. حتى حتى اذكر موضوع بريتني سبيرز، شفت يوم جاها الانهيار العصبي قامت حلقت شعر.
1: دائما نحن هيك
0: something to do with hair. يقول لك علم النفس هذا شيء يسمونه استعادة السيطرة، ان البنت يوم تشوف انه الموضوع خرج من ايدها تقوم تسوي تفسير تغيير اللوك انها تستعيد السيطره، يعني شيء تقدر تتحكم فيه بالكامل. انه اذا ممكن هذا البني ادم اللي قدامي اللي طلع لي طوري ما لي قادر اتحكم فيه، اللي قال انا بروح اسوي شكلي، ها استعدت السيطره او جزء منها. فهذا بالنسبة للبنات. صباح الورد. سماح تقول يسعد صباحك كريم، أحيان بدك شيء سريع يفرق طاقة سلبية مثل الرسم أو أكل الشوكولا. سماح أيضا الشوبينج، نعم الشوبينج، الشوكولات على فكرة وايد حلو بالنسبة.
1: لا أنا بس اتضايق ما باكل.
0: يا ما بتاكلي؟
1: في ناس بتتضايق بتاكل،
0: لازم تاكل.
1: هلا انا ما بعرف حسب المود صراحه، اوقات باكل اوقات ما باكل، يعني اوقات خلص تفتح شيء.
0: لا بس فكرت انه انك يعني زعلانه وقررت انك ما تاكلين بس انها صارت، هذه هذه اي كان نيفر اندرستاند. يعني اشوف الناس اللي لا مالي نفس زعلان، شلون مالك نفس زعلان لك نفس اكثر، المفروض تاكل بسرعه عشان تحسن مزاجك. يا سلام، بدو الشباب بيشاركون معنا. الشباب انا جايكم الحين في اللينك الجاي. فبالنسبه للبنات يس ساينتيفيكلي سبيكينج انه انتم تبون تستعيدون السيطره، عشان كذا تقومون تحلقون صفر زي بريتني سبيرز.
1: مو صفر بس غريب، ما في حدا من البنات حكى نفس الشيء.
0: يس
1: انا مستغربه.
0: شوبينج سماح تقول صح، وين راح الشوبينج؟ الشوبينج مهم جدا.
1: بس كريم انت بتعرف
0: بس من اي ليفل شوبينج؟ ليفل 1 اعتقد صح؟
1: level لا two. انا اوقات لما اكون متضايقه والله هات ايدك، يعني حدا يمسك لي المسار
0: بس
1: خلص هيك تطن تطن تطن. بس ارجع لموضوع الشعر، انا كل ما قصيت شعري وانا متضايقه كنت قصه عقابا لالي، فهمت كيف؟ يعني مثل كاني عم عاقب حالي اني انا زعلانه. لانه شوف الشعر هو اغلى شيء على البنت.
0: interesting.
1: يعني أكتر شيء غالي على البنت هو شعرها.
0: شعرها صح،
1: لأنه أكتر شيء بتهتم فيه وحلوة البنت بالشعر الطويل وكل شيء. أنا مرة
0: أنا أحب البنت بشعر قصير بس يلا.
1: أنت شكله اللينك الجاي بدي أقعد بس أحكي لك وصفات فتاة أحلامك، لأنه على الطريق كنت عم فكر فيه.
0: Yes why not I like it.
1: أوكي
0: لعل عسى قاعدة تسمعني. صباح الخير حبيبتي، شو أخبارك؟ صدمة. يلا
1: شوف، بس أكيد الأمهات بيحبوا إنه يخطبوا لأبنهم واحدة شعرها طويل.
0: إيش علي من الآباء؟ نرجع الموضوع اللي آباء يتحكموا بحياتك. إيش علي أنا؟ أقول لك أنا أحب اللي شعره قصير صراحة. ما تعرفين ليش؟ السبب هو السينما تقريبا. في فيلم قديم شفته، في واحدة شعرها قصير، ترينيتي من ماتريكس. ترينيتي من ماتريكس، فيلم ذا ماتريكس.
1: حاضرته.
0: ماتريكس، الماتريكس، نيو.
1: ايه بعرف.
0: الريد بيل والبلو بيل. ترينيتي، تذكرين ترينيتي؟
1: يا عمي ماني حاضرته.
0: ترينيتي حبيبتها اللي من الجزء الاول هي اللي تنقذه وذا.
1: ماني حاضرته.
0: يا جماعة أنا حقوم أتفاهم. طيب راح ننتقل إلى الشباب. الشباب أوكي، هيثم أول مشاركة إن شاء الله. راح أقول لكم هيثم وش قال الشباب، إيش يسوون يوم يزعلون. عاد أنتوا البنات تقدرون تقولون يعني. عاد you're welcome to put an input.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
3: LCY كيكي يقدم لكم أزياء عصرية للفصل الدراسي الجديد، من مستلزمات العودة إلى المدرسة إلى إطلالات العودة إلى الجامعة. اكتشفوا أزياء أنيقة ومريحة وبأسعار معقولة. تسوقوا اليوم في متاجر LCY كيكي وعبر تطبيق IV.
4: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر، ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.
5: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
6: درجة الحرارة وصلت ل 35 درجة مئوية في دبي والشارقة.
7: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

0: طيب بالنسبة للشباب يقولون انك يوم تزعل وتطفش وتغير
1: خليني انا اقول
0: يس
1: وانت شوف على البحث اللي عندك
0: اوكي يلا شوف اذا كلامك صح ولا لا
1: انا بنت وفي عندي اربع اخوات شباب يعني انا بشوف
0: انا في نص المعركة
1: وبعدين بتعامل مع كريم كمان اوكي هلا انا بحس الشباب
0: الاخر خامس ولا لا ما قلت الاخر
1: إيه انت الاخر خامس
0: لا عشان انا قلت لك يلا تفضل
1: اوكي انا بحس الشباب ما عندهم قلب يعني قلب
0: حلو.
1: يعني جسمهم عنده قلب بس ينبض بس نعم. قلبي يحس ما في قلبي
0: ما في احساس
1: اوكي
0: حلو.
1: ممكن لو حسوا بيطلعوها بغضب فهمت كيف بس ما عندهم شيء اسمه نحكي عن مشاعرنا او نحكي ونفضفض شو حاسين لا وعندك الشاب مثلا لو انت يعني ان شاء الله يا رب تنرزق ببنت الحلال
0: آمين
1: بس بعيد الشر تتخانقوا هي رح تزعل بوقتها بس انت ولا همك حيكون
0: اوكي
1: الشاب ما بيحس بالزعل اول ما يصير بحس بعد ما يكون too late فهمت كيف
0: حلو
1: يعني لما يكون الموضوع خلص مشي وراحك بعدين بتجي صدمة الوعي انه انا شو عملت
0: شو رايكم بالكلام هذا يا شباب
1: انا مقتنع الشباب ما بيحسوا
0: الشباب ما عندهم احساس
1: لا ولو معصبين
0: وما يهتم ما يعصب ممكن بعدين يكتشف بعد ما راح عليها السالفه انه او ماي جاد انا ايش سويت كان غلط بيصحى. ولا يصحى على نفسه بعد فتره
1: بعدين بيروح على الجيم
0: صح بيطلع طاقته في الجيم
1: ايه او بيروح بسوق السياره
0: بياخذ لفه نايت درايف كذا في الليل حلو ايه بدون ميوزك كذا بس هو افكاره
1: اوقات تيك مي باك تو ذا نايت وي ميت
0: اوكي ممكن على الخفيف طيب يا شباب ها مين بيرد عليها انا حمتنع عن الرد الان اوكي انا الان ابي اسمعكم انتم عد تبون نطلع اتصال مع لين ما عندك اي مشكله عزيز المستمع تقدر تعطيني رايك كذا لين صح او لا على 404 او على تطبيق ارن بلاي او حتى تقدر ترسل فويس نوت تختصر فيه الكلام على 0487155522 انت ما عندك احساس
1: ما
0: كده.
1: لا
0: لا كذا اعطيه على طبقه من فضه يعني.
1: أوكي
0: انت ما عندك احساس وبعدين يو ريمبر ايش اللي يصير بعدين ها مين رانيا دخلت والله يا كريم تحيه على ضبط النفس على كلام لين انا بعدين ححس بكلامها بعدين وبروح الجيم على قولتها فلا ابي اسمع راي الشباب اول شيء ابي اسمع راي الشباب وبعدين خير يسعد صباحك كريم مالها على الشباب اختم احكي لها اتقي الله ايش الكلام هذا على الصف ما عندنا احساس ومشاعر سامي شو رايك ترد شو رايك ترد لا هذا انت الحين قاعد تعبر سامي لا نبي رد على الكلام
1: اقنعوني
0: كلامها هي جابت حجه قالت الشاب وقتها ما يحس بعدين ويروح يطلعها في حاجات ثانيه بدل ما انه في لحظتها يتكلم
1: ويشرح
0: ويقول اللي في قلبه فشو رايكم بهذا الكلام نبي رد اوكي ما نبي هجوم على لين الله يرضى عليكم لين طرحت فكره انتقد الفكره وليس المفكر
1: ايه
0: يا اخي والله اني رهيب احيانا ما ادري من فين يجي الكلام هذا

0: ولعت ولعت ولعت ولعت ولعت. خلينا نشوف برهان ايش راح يقول لنا. صباح الخير برهان.
1: صباح الورد.
0: شو الاخبار؟ طيب
1: الله يخليك.
0: الله يسعد لي صباحك برهان. ها شو رايك بالموضوع هذا؟ هل الشاب فعلا خلنا نقول ما عنده احساس بكثره؟
1: لا لا لا.
0: او
1: انا باعتقادي انه المرأة كل او البنت كل تفكيرها بمشاعرها عفويه، يعني ما بتحل الموضوع، يعني ممكن يكون خناقه بسيطه تعملها كبيره. ليش؟ لانه بتفكر بس مشاعرها، ما بتفكر الموضوع هل هو بسيط ما بسيط. الشاب بفكر بقول طب ليه هيك هي عامله هالدراما هاي كلها، بتصير تطلع عليها لانه موضوع بالنسبه له بسيط، مش موضوع مشاعر ولا ما عنده مشاعر. بس هو لما يفكر فيها بعد فتره بيلاقيها انه لا، انه هي البنت عملت مشكله لانه مشاعرها هيك، لانه فكرت فيها بهالطريقه هيك، ممكن يتراجع. بس فعليا وقت المشكله هو ما بيكون يفكر هيك،
0: هو ما يكون يشوفها من منظورها قديش هي كبيره، هو قاعد يشوف الموضوع انه ما يستاهل. ليش كذا؟ طيب
1: بالضبط بالضبط اللي عامله الفيلم هذا كله. يعني انا صار لي متزوج فتره نفس الطريقه هاي في كل الخناقات. البنت دائما هيك ما بتفكر بالعائل، خلص بمشاعرها بتاخذها.
0: نعم. شو رايك لين؟ ها كم لك متزوج استاذ برهان؟
1: صار لي 15
0: سنة. 15 سنة ما شاء الله تبارك الرحمن، علاقة ناجحة ما شاء اوكي. قال لك
2: الله يخليكم لبعض.
0: امين يا رب.
2: هو بتعرف يمكن هو بيعبر عن مشاعره، يعني لما يكون زعلان بيقول له انه مثلا انا متضايق من 1 2 3.
0: نعم.
2: في شباب بيستصعبوا، يعني ما بعرف بينربط لسانهم، ببطلوا يقدروا يحكوا او يعبروا عن مشاعرهم لانه بحسوا هذا الشيء ثقيل لحتى يحكوه.
0: نعم.
2: بس انا بحس انه لو الشاب بيعبر عن مشاعره تنحل نص مشاكل الكرة الأرضية.
0: جميل. خلينا نشوف خلينا نشوف. يسعد لي صباحك برهان، شكرا لك على المداخلة. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. طيب لازم ما شاء لا لا لا لا بدنا نولع الجو يا اخوان.
2: يلا بتكون شيء. انا
0: اللي عاجبني اللي عاجبني شباب اللي قاعدين يسمعون، في كثير من السيدات يعني قاعدين يدافعون وبيشدوا على الشباب،
2: وهذا الشيء انا مستغربته.
0: نعم يعني ها عشان تعرفون احنا ما نسبب فتنه على هو. لا والله في كثير من الفويس نوتات الحين اللي راح اسمعها وراح ارجع لكم فيها. يلا

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 12 أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر فيرجن وشرف دي جي وجامبو وآي سيتي وآي كوفي لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 37 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الأحبة في مستمعين العربية 99، ناس راقية، ناس يعني إيش يعني، حتى لو كان مثلا خلنا نقول مثلا وجهت نظرك غلط، الأسلوب اللي يقوله فيه أنا أتفق معه حتى لو هو غلط، فهم علي؟ أسلوب راقي. خلينا نسمع سامي شو قال.
2: يسعد صباحكم كريم ولين، عساكم بخير. عزيزي كريم، أنا أول شيء أنا ما يعني بنتقد بالأخت لين أو وجهة نظرها أو بهاجم، لا، ولكن هي بصراحة وجهة نظرها كانت حادة جدا. يعني أنا من وجهة نظري هي وجهة نظرها بالشباب كانت حادة وقاسية،
0: إنجاز التعبير.
2: يعني هي بتحكي لك الشباب ما عندهم إحساس، الشباب ما عندهم مشاعر،
0: تحمست جاي لها
2: بصراحة. بحاول يمين شمال، بحاول أقلب فيها، نحاول نجمل الموضوع، ولكن صعب. واحدة بتحكي لك أنتم ما عندكم إحساس، ما عندكم مشاعر. أنا بختلف معها طبعا، مش الكون الشاب، ولكن وجهة النظر أنا هيك بشوفها من باب آخر، أنه بالعكس كل المشاعر وكل الأحاسيس موجودة عند الشباب، وأنا بشوفها بصراحة بمستوى ليفل أعلى من عند الصبايا والبنات. بحس الشاب ممكن ينفعل وقت يزعل، ولكن قلبه طيب.
0: إذا
2: وبتلاقيه مباشرة بندم، أحيانا بظهر هو وأحيانا ما بظهر، ولكن دائما بندم إذا هو مثلا أخذ قرار أو انفعل بطريقة أكبر من الموقف نفسه. يعني بعكس البنات بتلاقيها نسيت كل شيء. و
0: لا، مو بعكس البنات، يعني
2: بتكون حادة جدا وقت الغضب. فهذا مجرد وجهة نظر يعني. فاحكي للأخت لين الله يسعدك، ارحم الشباب بكفيهم الدنيا، ما تحكي لنا ما عندنا مشاعر وحسيس. سعد صباحكم.
0: فين اللي مكفينا يا لين؟ الله يرضى عليك.
3: سعد صباحك يا
0: الله يرضى عليك لين. طبعا يعني لين يا جماعة، والله إنها نجحت بأنها إيش تستفزكم صراحة. يعني أنا أوجه تحية لين إنه شغلتكم صراحة، which is hard يعني في أول ساعة on a Wednesday يوم الأربعاء. حلو، شو رأيك لين بالكلام اللي قاله؟
3: شوف، أنا بحترم رأي كل حدا. يعني الواحد ما بيرفض رأي شخص، بالعكس بياخده بكل احترام بعين الاعتبار وكل شيء، بس يلي هو شايفه بحياته ما بيقدر رأي حدا يغير اللي شايفه، فهمت كيف؟
0: إيه.
3: يعني أنا الناس يلي تعاملت معهم بحياتي، خاصة إخواتي، إخواتي ما بيحكوا، إخواتي قد ما يكونوا زعلانين ما بيحكوا، أنا بتضايق من هذا الشيء.
0: هل هذا يعني إنه عديم إحساس يعني؟
3: مو إنه يعني شوف،
0: ما عنده مشاعر.
3: أنا ما عم بحكي على إخواتي عديمين إحساس،
0: إيه.
3: يعني عم بحكي على الطبقات الثانية. مثلاً بالجامعة كتير تعاملت مع رفقاتي، يعني اللي عم بشتغل معهم كنت بجروب بروجكت أو بأي شيء.
0: هل هذا الإنسان اللي تعاملت معه وصل للنضج العاطفي إنه فهم يعني شو يعني يكون؟
3: والله
0: رجل؟
3: ما حصل لي الشرف أعرف. نعم. إذا وصل.
0: شوف، لأنه في مراحل للرجل، يعني في مراحل، خصوصا أصعب مرحلة وأنت تينيجر يعني، أو حتى مو تينيجر، وصلت 19 20 21، هنا أنت تكون يعني قاعد تحاول تثبت نفسك كرجل، وهذه أسوأ مرحلة للشاب، إن إثبات الذات. أنا رجال، صارت مشكلة أنت المفروض تبكي وتزعل، أنا رجال. في هذه المرحلة لا تحكم على الشاب، لأن دائما أنا أقول هل هذا الإنسان اللي قدامي وصل للنضج؟ كم عمره؟ إيش صار معه؟ أحيانا سبحان الله بيجيني واحد ابنه 16 17 يفهمني أنا بالنضج العاطفي، يكون إنسان رايق. ليش التربية؟ تربي صح من الجهتين، من طرف الأم والأب، مو بس جهة واحدة شديد وانت ما تبكي، لا، والجهة الثانية في عاطفة وفي كلها على حسب هو من وين طلع. ولكن كتجارب شخصية صعب اني احكم على واحد لسه يعني في عمر معين، فاهم علي؟ لاني انا مريت في هذه المراحل، اللي هو انت عندك ضغط كبير من المجتمع، لازم تصير رجال. الرجال ما يبكي، الرجال ما يسوي، الرجال
3: والرجال ما بيحكي، والرجال ما
0: يتكلم وما يسوي. وبعدين تفرق لما انت مثلا لمين حتوري جانبك العاطفي. ترى الشاب إذا بين جانب العاطفي للشخص الغلط انكسر، بان ضعيف، وإذا بنت ضعيف أنت كرجل قدام أحد صعب إنك ترجع، راحت الهيبة
3: وما بتعتذروا.
0: يخافوا من هذا الشيء الشباب، يخاف إنه يبان إنه ضعيف قدام أحد، فاهم علي؟ فهو يبي يبين عنده مشاعر بس خايف إنه يبين
3: كبرياءه.
0: مو كبرياء صدقيني، مو كبرياء على قدر ما إنه إذا يعني الطرف الثاني إذا كانت بنت أو ولد، أنا ما ححكم على أي جزئية، بنت أو ولد، أعطاه قرصة أو تكلم عليه، تخيلي سمعت فلان والله طلع رهيف مدري إيش، تخيلي تسمع ذا الكلام لأحد أنت وريته جانبك العاطفي، راح سمع بك عند أمة لا إله إلا الله. تخيلي تخيلي إيش ممكن يكون ردة فعلك، تبدأ تخاف، تبدأ تقفل على نفسك، تحوط على نفسك. البنت تبكي من اليوم لين بكرة ما عندك أي مشكلة
3: عادي. So cute.
0: عندها أي عندها اللي هو عذر بنت عادي، إيش تبغى، حتى لو كسرت وسوت وانفعلت وقتها دائما عندها عذر، هي بنت عادي عندها العذر هذا. الشاب لو سوى أي حركة يمين يسار إلى الأبد لا تخط عار. هذا أنا ما قاعد أعطيك عذار، بس أوريك إنه في جانب نفسي للشاب إنه ينضغط، إنه ما يوري مشاعره، فهم علي؟ فهذا أحيانا كيف الشاب الله يعينه يعني كيف بيبدأ يتفاهم مع هذا الشيء ويوعى ويفهم متى يطلع مشاعره متى لا. إذا صار ما صار عادي عنده، يقول أنا بالعكس
3: يعني مو كبرياء،
0: مو كبرياء على قدر ما إنه خوف صدقين. خوف من إنه يكون في مكان خطأ في الوقت الخطأ. وعاد أحيانا أنا قابل من الرجال يعني وأطمح لهذا الليفل العالي جدا من إنه يكون عنده التصالح النفسي إنه يوري مشاعره لمن ما كان، وما يهمني فعلا إنه ما يهمني رأيك. شوفي احنا كلنا نقول ما يهمني واخر الليل في السري صح، كلنا نقع في هذا الفخ اللي هو انا اصلا عادي، ومو اصلا عادي الموضوع ابدا، مو اصلا عادي. لكن في رجال فعلا عندهم الموضوع، انا اعرف نفسي، انا واثق بذاتي وبرجولتي، واعرف ايش يعني كرامه، اعرف كرامه. الناس عندها كرامه تقلب كبرياء، لا في فرق بين الكرامه والكبرياء، يعرف يفرق بينهم. هذا نطمح نوصل له كرجال، فهم علي؟ بس
3: يا جماعة شو هذا؟ يعني كل حدا صار بالمسجز عم بتدرسوني وهو عم بيدرسني، وكل حدا عملكم مريت بتجارب لا شخصية. لا
0: بالعكس
3: يعني
0: بالعكس، تجاربك الشخصية هذه هي اللي يعني
3: اللي بنت
0: الفكر. حتى أنا ما أقول صح ولا غلط، حيتغير كل شيء يتغير. إحنا كل أنا قبل سنتين مين كنت؟ فحلو انك تطرح الفكره وتتناقشي فيها وعادي تنفحمي تفحمين، فاهم علي؟
3: نعتذر عن التعبير الحاد.
0: لا ابدا ابدا ابدا بالعكس،
3: بس حبينا نعملكم اجواء.
0: لا لا تعتذرين، احجبتيني شغلتيهم في المسجز.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.

0: صمت بلا صورة.
1: عرفنا في بلدية دبي نهدف إلى أن نرسخ أفضل الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعا تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. نحرص على أن نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة،
2: منها واحة القيظ، واحة التراث، واحة المعرفة والإبداع. هدفنا من تنوع الأنشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات أفراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية،
3: تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: مكتوم بن محمد، محمد المر علم ثقافي إماراتي. أمير قطر يبحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جهود خفض التصعيد بين واشنطن وإيران. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد المخاطر في غزة وتوسع القيود الإسرائيلية على التعليم والمدارس.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد المكتوم سيبقى علما من أعلام الثقافة الإماراتية وأحد أبناء دبي المخلصين الذين شاركوا في صنع حاضرها الثقافي وترسيخ إرثها في الذاكرة الإنسانية. وقال سموه: في ذاكرة دبي يحضر معالي محمد أحمد المر اسما بارزا اقترن بالمشهد الثقافي في مسيرة الإمارة، إذ أسهم في تأسيس ورئاسة مجلس دبي الثقافي وندوة الثقافة والعلوم ومكتبة محمد بن راشد، وقدم أكثر من 20 مؤلفا ترجم بعضها لعدة لغات، مسهما في بناء إرث ثقافي يعكس هوية دبي وتحولاتها، كما امتدت إسهاماته إلى العمل الاتحادي حيث ترأس المجلس الوطني الاتحادي بين عامي 2011 و2015. وأضاف سموه: سيبقى معالي محمد المر علما من أعلام الثقافة الإماراتية وأحد أبناء دبي المخلصين الذين شاركوا في صنع حاضرها الثقافي وترسيخ إرثها في الذاكرة الإنسانية. ومن جانبه قال معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: أعرب عن بالغ امتناني وتقديري لهذه الكلمات التي أعتز بها كثيرا وأعدها شهادة كريمة من قيادة آمنت بالثقافة ودورها في بناء الإنسان وترسيخ هوية دبي ومكانتها. وأضاف معاليه: أعتز بأنني كنت جزءاً من هذه المسيرة إلى جانب نخبة من أبناء دبي والمثقفين الذين حملوا مسؤولية العمل الثقافي وأسهموا في تأسيس مؤسسات ومبادرات ما زالت تؤدي دورها في إثراء الحياة الثقافية وترسيخ حضور دبي على الخريطة الثقافية العربية والدولية. نبقى في الإمارات، حيث أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي برنامج الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية ليشكل إحدى البرامج المتخصصة على مستوى حكومة دبي، والتي تعكس توجه دائرة الموارد البشرية نحو إعداد قيادات المواهب الحكومية وتمكينها من قيادة التحول في منظومة العمل الحكومية. حول ذلك تحدثت

0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: ديات في جهاتهم وتحول المعرفة إلى حلول عملية ذات أثر مؤسسي ملموس، ومن خلال البرنامج بإذن الله نسعى إلى إعداد كفاءات وطنية واعدة قادرة على بناء منظومات مواهب أكثر مرونة واستدامة وتعزيز جاهزية حكومة دبي وتنافسيتها للمستقبل.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: استعرض صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر هاتفيا يوم أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الهاتفي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء المستجدات الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين. هذا وأكد أمير قطر خلال الاتصال الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهمية مواصلة الحوار واعتماد الوسائل الدبلوماسية لمعالجة القضايا الخلافية وضرورة التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ودعم المبادرات الدولية الهادفة إلى احتواء التوترات بما يسهم في ترسيخ السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من الوضع غير الآمن الذي لا يزال يتعرض له قطاع غزة على المدنيين، لا سيما في ظل استمرار عمليات إطلاق النار والهجمات العسكرية، بما في ذلك في الأماكن التي يحاول فيها الأطفال تلقي تعليمهم، مشددا على ضرورة أن إبقاء المدارس وأماكن التعلم محمية بموجب القانون الدولي الإنساني. وقال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة في تصريحات أدلى بها إن مكتب أوتشا أكد إصابة طالب يوم أمس في الصف السادس برصاصة داخل فصل دراسي مقام في خيمة بمدينة غزة، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما هدمت القوات الإسرائيلية يوم الاثنين منازل في بيت لاهية، وأقدمت أيضا على هدم آخر مدرسة متبقية ضمن مجمع كان يضم 4 مدارس في المدينة، وذلك في خطوة تزيد من تدهور أوضاع التعليم في المنطقة. كشف مسؤول أمريكي عن أولويات الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما لمدة 3 أيام، محددا أبرز الملفات التي تتصدر المحادثات، وفي مقدمتها نزع سلاح حزب الله وترتيبات الأمن في جنوب لبنان. إذن بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

صبحكم الله بالخير مستمعين الغالين، أهلا وسهلا فيكم في الساعة الثانية من إكسترا فايبز، معايا أنا كريم مباشرة من استوديوهات العربية 99. وفي الساعة الثانية عندنا المسابقة اللي جدا قريبة على قلبي لأنها فيها جراند برايز إقامة 3 ليالي فاخرة من جي اي للمنتجعات والفنادق. نتكلم عن إقامة لمدة 3 ليالي مع فطور وعشاء لشخصين بالغين وطفلين من أحدى الوجهات المختلفة المنتجع وفنادق جي اي. نتكلم على جي اي حصن، حتى نتكلم على جي اي ذا بيتش اللي ضمن منتجع جي اي ذا ريزورت، وايضا فندق جي اي بام تري كورت. ايش شلون نشارك؟ عاد المفروض تكونون عارفين وحافظين وفاهمين شو اللي صاير اخوان، لانه احنا نتكلم على اليوم الثالث في هذه المسابقه. الحين لين راح تطلع ستوري على عربيه 99 راح يكون فيه عدد معين من اللوجوز حق جي اي، تحسبون العدد حق اللوجوز وتقدرون تتأكدون معايا عن هذا العدد، وبكذا يكون معاكم لوجو يوم الاثنين والثلاثاء واليوم الاربعاء. 3 أرقام يتبقى، رقم 1 اللي هو بكرة، ونفتح السيف ونشوف مين هو الفائز بإقامة 3 ليالي. تقدرون تتأكدون معايا من الأرقام حق أمس وقبل أمس، نعمل تشيك اب كذا سريع مع بعض على 404 وعلى تطبيق ارن بلاي، او على الواتساب 0487155222. تذكرون ارقام امس وقبل امس كم كانت؟ تعالوا تاكدوا معايا، وبعدين على طول خشوا على حساب العربيه على الانستغرام، راح تلقون الستوري طالعه بعد شوي ان شاء الله، احسبوا فيها عدد اللوجوز حق جي اي اللي موجوده في الصوره. كذلك تعال وتأكد معايا إن شاء الله راح أساعدكم قدر المستطاع عشان نوصل ل3 أرقام ما راح تبقى معانا إلا بكرة الرقم الأخير، وبعدين يوم الجمعة نشوف مين راح يفوز معنا ب3 أيام 3 ليالي في جي اي ذا الريزورت لشخصين بالغين وطفلين من 12 سنة أو أقل مع الفطور والعشاء، دلع من الآخر.

0: يا سلام عليكم، مركزين معايا انتو جدا وحافظين. سارة يسعد لي صباحك، تقول أول يوم كان الصعوبة متوسطة يا لين، وبعدين سهل وبعدين أسهل، قلنا صح ولا لا؟ لين توا أخذت الصورة يا جماعة. وتعرفون إيش أول كومنت كان؟ شو أول كومنت كان بعد ما أخذت الصورة الحين؟ قالت المكان كله أسود واللوجو حق جي اي رمادي غامق، يعني ويلكم مني. طبعا راح ألعبها معاكم أنا على الهواء مباشرة، أول ما أشوف الصورة راح أحاول أعد كم في لوجوز.
1: أحط لكم بس واحد سهل.
0: الله يستر منها يا إخوان، الله يستر منها. طيب قاعد أسلم رسائلكم على 404. الريم الريم أنت أمورك في السليم. كاتيا كذلك، يا سلام يا سلام يا كاتيا. أنا أحب أحب أحب المستمع اللي يجي مركز. الرنا ما شاء الله مركزة. عمر أنت خيبت ظني يا عمر، انت انت انت بخيل في ارقامك، فهمت علي؟ افهم عادي عمر. اسلام اسلام طمنا. امورك في امورك في السمبتيك زي ما نقول يا اسلام، يعني فل الفل. الا اسعد لي صباحك كذلك، ارقامك صحيحه. با با با با با با با مين كذلك؟ سنة لما لما تمام. إليا محمد محمود محمد محمود اعتقد محمد محمود. لا لا لا انت بخيل يا محمد محمود، بخيل في رقم من الارقام. خلنا نقول اول رقم انت بخيل فيه شوي. يسعد لي صباحكم جميعا، يا اهلا وسهلا، والله نورتونا نورتونا في الشات. اهلا وسهلا بالكل. لازلنا مستمرين في هذه المسابقة 3 ليالي في جي اي هوتيلز اند ريزورتس. انتوا بس تحفظون الارقام هذه وتسلمون اياها يوم الجمعه. الحين راح ينزل الستوري، راح ندخل ونعد مع بعض اللوجوز، وححاول اساعدكم.
1: شوفوا انا يعني زبطتها وسيفتها عندي، جيت بدي انزلها حسيتهم كثير مبينين، فرح ارجع غطيهم.
0: شفتوا يا جماعه كله منكم، مين قال لكم تختلفوا معاها في موضوع الشباب والبنات؟ يا ويلنا الحين.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
1: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاما وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-9925. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
3: درجة الحرارة وصلت ل 37 درجة مئوية في دبي والشارقة.
4: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.
3: هل سمعتوا بمصطلح اسمه جراحة الدماغ الذاتية؟ هذا المصطلح رهيب جدا، راح أخبركم عنه.

0: جراحة الدماغ الذاتية. تخيل أنت اللي قاعد تسوي لنفسك جراحة في الدماغ. هذا المصطلح ينسب لجراح الأعصاب الأمريكي اسمه وارن. الرسالة الأساسية منه أنه بس توقف عن جلد ذاتك بالحديث السلبي. كلنا نطيح فيها، كلنا تجينا أفكار سلبية، أنا ما قدرت أسوي شيء الفلاني، أنا أكيد بتخرب، أنا ما أعرف، أنا ما أقدر، أنا عقلك يفسر هذه المواقف من ذا المنظور، فتشوف السلبيات أكثر من الإيجابيات، ويصير التعامل مع التحديات أصعب. وعلى فكرة هذا الشيء يصير أوتوماتيكيا. تخيل من كثر ما أنت قاعد تفكر بشكل سلبي، يقول لك إنه زي الشيء اللي في دماغك يصير أوتوماتيكي. أول ما يجي الموقف أنت تبدأ تفكر لا لا أنا ما أعرف، لا أنا ما أقدر، لا هذا الموضوع صعب، ها لا هم يفكروا كذا. أي موقف يصير بسيط أنت تبدأ تحلله بشكل سلبي على طول. في نفس الوقت يقول إذا أنت بديت تكلم نفسك كأنه شخص ثاني، كأن هذا البني آدم أنت مثلا تحبه تعزه، تكلم نفسك أنت. تخيل يعني أنت أول ما تبدأ تفكر أفكار سلبية، لا يا حبيبي أنت تقدر، والله أنت قدها، ترى إيش فيك، كأن إنسان ثاني. هذا الشيء أنت ما أنت مجنون والله. أنا يوم أشوف ناس يكلمون أنفسهم حبدأ أقول هذا قاعد يسوي جراحة ذاتية لدماغه. أنت حرفيا قاعد تعلم دماغك أنه يبطل هذه الأفكار السلبية، بحيث أنه يوم يصير له أي موقف مع الوقت في المستقبل تبدأ الأفكار تكون عندك إيجابية بدل سلبية. زي ما هي مثلا إذا اليوم هي سلبية عندك لا سمح الله، يعني أنك أنت أول ما تنحط في موقف أفكارك تصير سلبية، تخيل أنك تقدر تتدرب كأنك في الجيم، تروح على الجيم ترفع أثقال تصير قوي، صح؟ نفس الشيء بالنسبة لدماغك، ابدأ كلمة أعطيه أفكار إيجابية، بطل أنك يعني أي شيء تستسلم له الأفكار السلبية حقتك. لذلك الدكتور وصف هذا الشيء بمصطلح جراحة الدماغ الذاتية. مو كل فكرة إيجابية تتحول تلقائيا إلى واقع، لكن أفكارك تأثر على قراراتك، وقراراتك هي اللي تصنع واقعك. لذلك لازم جدا أنك تراقب حديثك الداخلي، تواجه أفكارك السلبية، تستبدلها بأفكار واقعية وإيجابية. مع الوقت هذا هو أحلى شيء، أنه مع الوقت هذا بيصير شيء أوتوماتيكي عندك. زي ما أن إحنا الآن الأفكار السلبية أحيانا تصير عندنا أوتوماتيكية، لا أنا ما أقدر، لا صعب، whatever it is، القوقعة اللي أنت فيها، تخيل أنها تكون إيجابية، شيء جبار، قوة خارقة، كأنك سوبرمان. أي موقف تنحط فيه، وأنا متأكد جدا أنكم تعرفون هذول الناس، شخص في حياتك دائما اي شيء يصير هو ايجابي، تقول هذا ايش فيه، هذا منافق ولا ايش معاه هذا البني ادم، اشغلني في في عندك احد في حياتك زي كذا؟
1: هلا شوف، يعني شردت انا بالموضوع لانه خلتني اتذكر شغله. انا من النوع تبع انه قد ما عملت انجازات بحياتي بحس حالي مقصره. ليش؟ لانه بشوف العالم انه بعمري مثلا عاملين اشياء اكثر، فهمت كيف؟ فمرة بالصدفة وأنا عم بقلب بالسوشيال ميديا طلع لي بوست مكتوب ما تنسى أنه أنت عايش بدعوة أنت دعيتها زمان.
0: صح.
1: يعني أنت لما تكون مثلا هلأ أنت كريم قاعد هلأ بهذا الشغل الحمد لله، أنت كنت قبل مدري كم سنة قاعد عم تدعي أنه الله يرزقك بشي اللي هلأ أنت قاعد فيه، فهمت كيف؟ فصرت دايما كل ما حاول فكر بطريقة أنه يا الله أنا كتير ما عم بعمل شي وكتير بعيدة عن إنجازاتي وهيك، بتذكر أنه أنا قاعدة بدعوة أنا كنت كتير أدعية زمان. فهي أول نقطة، كتير قريب للكلام اللي أنت عم تحكيه. تاني نقطة، أنا من الناس اللي بيحكوا مع حالة، يعني
0: مجنونة يعني
1: لا هلا كده عم تحكي جراحة المخ
0: أي لا تفضل
1: أنا من النوع اللي كتير بحب طاقة الجذب أوكي، وبحبها لطاقة الجذب. أنا يعني بقعد مع حالي بقول أنه أنا رح أحصل على هي الشغلة، أنا رح حقق 1-2-3، ما بقول أنه لا أنا مستحيل وصل لهذا البوزيشن أو مستحيل وصل لهذا الحلم، لا. وشغلة تانية عن جد، لما توقفوا قدام المراية حكي مع حالكم،
0: نعم،
1: ما يكون قدامكم حدا، أنا ما يعني ما بخلي حدا قدامي،
0: ما في أحد في الغرفة،
1: عادي قولوا أنه أنا بستاهل، أنا بستحق، أنا حلوة، أنا بحكي هيك عن جد،
0: نعم،
1: وبحس بهذا الشيء. أنا لما كون حاسة حالي أنه عن جد ماني بذا بيرفكت مود أو كتير حلوة، أوقات بتمرق على عليك أنه فترة بتحس حالك مالك حلو،
0: نعم،
1: واقف على المرايه يقول
0: ابدا ما صار هذا الكلام بس اوكي
1: يمكن البنات اكثر بتحس هيك حالك انه ما بعرف شو صاير فيك غير يعني
0: طبيعي
1: فدائما يقولوا يا الله ما احلاني ما شاء الله عن جد انا
0: لا لا ممتاز
1: حالي على هو
0: لا ممتاز
1: هذا الشيء عن جد كثير بيزرع فيكم طاقه ايجابيه وحب الذات هذا شيء كثير مهم
0: واحنا ننسى احيانا انه من جد في شخص داخلك ترى
1: صح.
0: اكبر حرب تخوضها هي مع نفسك أو اكبر عدو لنفسك هو انت
1: صح
0: كلنا في داخلنا هذا الانسان اللي دائما يحبطك او يعطيك افكار سيئه او او او, أو. في ناس تنجرف تحسب ان هذه افكارها هذه مو افكارك هي جت من العدم مو انت اخترت انت ما تختار الفكره اللي جايتك هي تجيك انت الشخص اللي يتعامل مع الفكره انت مو الفكره انت الشخص اللي يستلم الكوره
1: امكانيات كبرى يا صغرى
0: يا سلام بعض الناس يفقدون يعني التوجيه بين هذه الحاجتين انت مو افكارك انت مو فكرتك انت ممكن الحين عندك فكره انك تقوم تولع في المكتب اللي انت فيه صح انت سايكوبات داخل مخك لكن انت ما قمت على هذا الشيء فأنت مو أفكارك حاول أنك تفرق بينها
1: أنت overthinker
0: كيد ما في أحد في الآن في معانا عايش في هذه الحياة بالجوال هذا اللي بإيدنا بكل الأمور هذه ما هو overthinker مستحيل كلنا صعب نعيش اللحظة صعب أنك تعيش تقعد في اللحظة
1: عم بتغير لي رأيي عن الشباب عن جد
0: الله يستر أنت لازم نشوف لك واحد كذا يعني إيش مع انه يعني ولا لا ما راح اقول ما راح اقول هذا الشيء ما راح اقول خلاص
1: قول
0: لا, لا لا لا ما راح اقول ما راح اقول بس بما معنى انه انت مو افكارك هذا الشيء دائما انا احاول اذكر نفسي فيه قبل ما اذكر اي احد الافكار اللي تجي في راسك مو انت والله مو انت
1: هي افكار جلد الذات
0: نعم هذه افكار اذا جلد الذات اي فكره تجي في راسك انت كيف تتعامل معاها هذا هو انت
1: صح.
0: اللي تقدر تختاره اللي تقدر تتحكم فيه أما الأفكار أنا أقدر أزرع الحين في راسك فكرة تفاحة شو جاء في راسك تفاحة ما تقدرين تشوفين إلا التفاحة اللي في راسك
1: كمان شو شفت التفاحة هي اللي بيطلع منها دودة عرفتها أيوة. هي الصورة تبعتي
0: يلا الحين أنا طلعت في راسي كمان لونها أخضر الدودة شفتها ما نقدر نتحكم بأفكارنا السلام بس سلام الكل من اسمه العربي 99 أفكار إيجابية فقط أفكار حلوة أفكار إن إحنا نروح ثلاثة أيام في جي أي ريزورت الستوري نزل كم في إشعار في الستوري كم في لوجو لجي أي ريزورت إن شاء الله تكونوا فايزين معنا الحين بدخل أحسبها أنا معكم إخوان

0: Oh my god. لين طيب اسمعي يلا يا جماعة بنحاول نعد عدد اللوغوز اللي موجودة في ستوري العربية 99 عشان تفوزون معنا بإقامة 3 ليالي في جي اي هوتيلز. طيب طيب طيب طيب شو بدك تقولي لي شغلة؟ في ناس جابوها؟ خلينا نشوف. اوكي هذا العدد صح؟ صح؟ لا دقيقة دقيقة دقيقة عدد كبير يا جماعة من اللوغوز في الستوري ما عد هذه ما هو انتوا احسبوا كم مرة راح اقول هذه ها اوكي اوكي باقي لي واحدة مش عارف وين جماعة شوفي يعني هي نو يلين شباب في واحدة مختفية في واحدة في فيلو مثلا فيلو راغب انت جبتها في الصميم فيلو راغب جابها تالا تالا شوفي تالا انا وانت طحنا في نفس الفخ يعني هي يا جماعة هي مو خمسة اوكي هي مو خمسة هي مو خمسة تمام اللي قاعد يقول اليوم ثلاثة انت مودع لازم تزيد الارقام هي مو خمسة اوكي يعني هي مو خمسة يعني ما ادري شو اقول لكم بس يعني شايفين كوعي كيف حلو يا ويلي من لين والله يا جماعه لو انتم تلاحظون عند كوعي اللي انا لابس فيه ساعه كوعي انا يا جماعه ترى اهتم استغفر الله تخيل احد سامع العربيه داخل الحين على الاذاعه ويسمع كوعي شو السالفه يقول احنا قاعدين نتكلم على ستوري نزل اوكي دقيقه اسمعي قاعدين نتكلم على ستوري نزل يا جماعه اوكي على العربيه 99 كم عدد اللوجوز اللي في الصورة وهي صورتي أنا وأنا أحب كوعي مو إحنا قلنا أفكار إيجابية
1: ما عاد أحكي لك
0: أفكار إيجابية ولا والله صعبة هذه
1: حفاجئك بالباسورد يعني أنا رح فاجئك بالباسورد النهائي وما عاد أحكي لك كم لوجو
0: آخر يوم أوكي آخر يوم أوكي شوفوا آخر يوم أوكي عشان to be fair لكل أحد يشارك وما أخذ أي هنت مني وجابها صراحة يعني أنتوا فنانين انتم متوحشين ابعتوا لي على 404 وعلى تطبيق ARN Play او على الواتساب 0487155222 شو الاجابه الصح للوجوز اليوم عشان نتاكد مع بعض عاد لو ترسلون كل الاجابات حق يوم الاثنين الثلاثاء واليوم الاربعاء ثلاثه ارقام عشان ايش اتاكد معاكم
1: خالد اليوم الاول بيسلم عليك الباقي عادي رواق
0: خالد مين
1: خالد تميمي
0: اوكي لا اللي غلط في اول يوم عاد والله يا شباب نصحى شوي اوف في ناس جايبتها صح من اول يوم لين اخر يوم في رقم نهايته 450 انت مو بعت اسمك على فكره يسعد لي صباحكم يا جماعه يعني شوفوا ايوه شوف كذا الحين بدينا نطلع الارقام صحيحه لليوم اليوم الرقم عالي اوكي الرقم عالي يعني اوكي يعني رقم عالي وركز انت في كوعي
1: خلص قل لهم الرقم مره واحده

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي اي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.
2: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لـ 8:38 دقيقة.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: الاخبار.
1: يسعد لي صباحكم جميعا، كل من قاعد يبعث لنا على 404 فادي يعقوب حسب 4 لوجوز لليوم. لا لا فادي شد حيلك، انا عارف الموضوع صعب بس لا اكثر من 4. بيداء محمد ما شاء الله عليك مركزة صح، دلال أيضا مركزة، ندى مركزة ما شاء الله، البنات زوم إن للأخير في الصورة، شكلك وعي طلع معكم حلو زبط معاكم. مي ما شاء الله عليك جايب الكود بالكامل صح. هبة أيضا، لما صباح الورد، يمين يمال جاي متأخر اليوم، فايق متأخر يسعد لي صباحك يمين يمال، ها كم الكود معك؟ راح أكد معاكم خلال هذه الدقائق بس يا إخوان، لأنه مع الأسف وصلنا لنهاية الساعة الثانية من Extra Vibes. الساعة الجاية رهيبة جدا يا إخوان، لأني راح أعطيكم تذاكر لوائل جسار ورامي جمال، كذلك في شيء صاير في متحف المستقبل ومو بأنا اللي راح أقول لكم عليه. اليوم عندنا متحدثة من متحف المستقبل راح تعطينا تفاصيل كثيرة عن اللي صاير هناك، فخليكم معي إن شاء الله. الساعة القادمة راح تكون ممتعة كذلك وفيها مسابقة. تسعد لي صباحك يمين يمال، صح صح بسرعة بسرعة، خش على الستوريز، نزل الكود حق اليوم لجي اي هوتيلز 3 ليالي يا إخوان. ولكن خلاص الفيريفيكيشن خلص معاي الآن، لين قاعد تطالع فيني يا ويلي منها يا جماعة، خلص الفيريفيكيشن، ادخل وتأكد. وزي ما خبرتكم أصعب كود كان عند كوعي، يعني هناك كان أصعب الباقي كله سهل. يلا يا جماعة بريك صغير إن شاء الله ونكمل معاكم Extra Vibes.

0: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام، اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاما وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-9925.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن. العربية.

0: Sanctum بلا صورة.
1: طبعا نحن في بلدية دبي نهدف إلى أن نرسخ أفضل الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعا تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. نحرص على أن احنا نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة،
2: منها واحد القيض، واحد التراث، واحد المعرفة والإبداع. هدفنا من تنوع الأنشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات أفراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية،
3: تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استعرض صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر هاتفيا يوم أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. كشف مسؤول أمريكي عن أولويات الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما لمدة 3 أيام، محددا أبرز الملفات التي ستتصدر المحادثات وفي مقدمتها نزع سلاح حزب الله وترتيبات الأمن في جنوب لبنان. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من الوضع غير الآمن الذي لا يزال يتعرض له قطاع غزة على المدنيين، لا سيما في ظل استمرار عمليات إطلاق النار والهجمات العسكرية بما في ذلك في الأماكن التي يحاول فيها الأطفال تلقي تعليمهم، مشددا على ضرورة أن إبقاء المدارس وأماكن التعلم محمية بموجب القانون الدولي الإنساني. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين إن موسكو لم تتلقى حتى الآن أي أفكار بناءة من الغرب بخصوص القضية الأوكرانية. نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية قصفت 7 سفن شحن في ميناء ميكالايف الأوكراني وفي البحر الأسود. وقالت وزارة الخارجية التركية يجب على جميع الأطراف المعنية لا سيما الأطراف المتحاربة تنفيذ تدابير ملموسة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود. دمر حريق غابات سريع الانتشار نحو 230 منزلا في أحد مجتمعات السكان الأصليين بغرب كندا ليصبح أحد أكثر حرائق الغابات تدميرا في البلاد خلال السنوات الأخيرة. وشهدت كندا في السنوات الأخيرة مواسم متزايدة الشدة لحرائق الغابات إذ امتد دخان الحرائق مرارا عبر أنحاء أمريكا الشمالية متسببا في إصدار تحذيرات واسعة بشأن جودة الهواء. أعلن رئيس دولة ناورو الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ تغيير اسم البلاد رسميا إلى جمهورية ناويرو بما يتوافق مع طريقة الكتابة والنطق في اللغة الوطنية. وأوضح بيان نشرته الحكومة أن هذه الخطوة تعيد الدولة الجزيرة النائية في جنوب المحيط الهادئ إلى اسمها التقليدي، علما بأن عدد سكان ناويرو نحو 12,000 نسمة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: إذا في مكان في دبي يقدر يجمع التكنولوجيا والابتكار والخيال فهو أكيد متحف المستقبل. هذا واحد من أبرز المعالم اللي يجونه الزوار من كل أنحاء العالم، واليوم أعلنوا عن فصل جديد من رحلتهم، وهي خطوة صراحة فاجأتني أنا شخصيا وفاجأت الكثير من الناس، ونبي نعرف إيش اللي صاير. لكن ما راح تسمعون هذا الكلام مني، راح تسمعونه من آمنة سياح، مديرة إدارة تجربة الزوار والعمليات في متحف المستقبل. صباح الخير أستاذ آمنة.
1: صباح النور.
0: شو أخبارك؟ طيبة؟
1: الحمد لله.
0: نورتينا على هوا العربية 99. عندنا أسئلة كثيرة، نبي نعرف إيش هذه المرحلة الجديدة، إيش المفاجأة الكبيرة هذه، ليش قررتوا تأخذون هذه الخطوة؟
1: ببساطة لأن المستقبل دائما في تطور وتغير، فإحنا بعد كمتحف المستقبل لازم نتغير ونتطور وياه. والمتحف الحين فاتح من تقريبا 4 سنوات ونص، استقبلنا ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، فحسينا الحين الوقت المناسب إن إحنا نبدأ إن شاء الله فصل جديد ومرحلة جديدة.
0: يا سلام. طيب متحف المستقبل أوريدي من داخل، أنا صراحة عشان أعترف اعتراف يعني، وأنا آسف يعني على الاعتراف هذا، أنا شفته فلوقات متحف المستقبل، ما لحقت إني أشوفه من داخل صراحة، بس كل ما أشوف الفيديوهات عنه والأشياء اللي تصير من حوله أقول this is 3045 سنة 3000 اللي أنت رحت عليه صح؟ شيء يعني أشوفه it's already أحسه محدث، وأحس أنه يعني استمر 10 سنين قدام. فإيش هو الشيء يعني ممكن يعني ناخذ كذا حق يعني نظرة، إيش ممكن يتغير، إيش راح يصير من جديد؟
1: ما أقدر أعطيكم وايد تفاصيل، بس إحنا نبغي الزائر يومينا إن شاء الله في الفصل الجديد يكون جزء من، يحس إنه هو جزء من المستقبل، مو بس يشوف المستقبل أو إحنا شو متخيلين حقه. فالتجارب بتكون أكثر تفاعلية ان شاء الله. ذيت المتحف وشفته الحين بتقدر،
0: لازم الحق قبله بعد عشان اعطيكم. لا لا انا لازم اروح قبله بعد.
1: لازم تجي تشوف.
0: طيب متى راح يعني يكون جاهز التجديد هذا، متى نشوفه بحلته الجديده متحف المستقبل؟
1: ما اقدر اعطي وايد تفاصيل، بس الشغل خلف الكواليس يعني على قدم وساق، يمشي بوتيره وايد سريعه عشان نقدر نجيب لكم الفصل الجديد بأسرع وقت ممكن، وإن شاء الله بنعطيكم التفاصيل قريب.
0: طيب سمعنا إنه الجمهور كان له دور في هذه المرحلة الجديدة، خبرينا أكثر عن هذه المبادرة يعني.
1: نعم، إحنا فتحنا الباب للناس إنهم يعطونا أفكارهم للمستقبل، تساؤلاتهم عن المستقبل، مخاوفهم، أحلامهم، عشان احنا نؤمن ان المستقبل يعني ما في وجهة نظر وحدة حقه، ونقدر نحصل افكار جميلة من ناس احنا ما نتوقعها منهم. ففتحنا الباب على موقع التواصل الاجتماعي للمتحف، ووصلتنا الاف من المشاركات.
0: يا سلام، يعني انتوا اخذتوا الانسبيريشن من الناس كذلك ومن افكارهم الايجابيه كذلك السلبيه عشان ايش حبيت جدا. يمين يمال يقول لي اخوي كريم وانا جنبك ما زرتها لسه.
1: لا لازم التون ضروري.
0: خلاص اسمع رشيد، شكلي انا برتب انا وانت نروح والله. لين انت رايحه من قبل، احنا لازم نروح نسوي فلوج هناك. تعالوا. فلوج متحف المستقبل جد جايينكم،
1: حياكم الله، اسوي لك VIP تور عليك.
0: رشيد معنا. رشيد معنا المستمع. بس رشيد اسمع، ضبطتك رتبت الأمور إن شاء الله. خلاص مع الأستاذ أمنا VIP تور راح نشوف
1: حياكم
0: اللي صاير هناك. طيب آخر شيء نبي نعرف أستاذ أمنا، إيش تقولين لزوار المتحف اللي متحمسين يعرفون إيش اللي جاي، وهل في رسالة حابة توجهيها لهم؟
1: أول شيء أبغي أشكرهم على دعمهم ومحبتهم للمتحف على مدى السنوات. المتحف ما بيكون هو إذا مو بالناس اللي يحبونه واللي يدعمونه. واللي نبغي نقوله إن إذا كان متحف المستقبل من يوم افتتاحه يدعو الناس إنهم يتخيلون المستقبل، الفصل الجاي يعني إن شاء الله بيدعوهم إنهم يعيشونه ويجربونه.
0: تحية كبيرة لكم وعلى مجهوداتكم.
1: شكرا.
0: فعلا يعني شيء يرفع الراس بس اني اسوق من جنب متحف المستقبل. انا يجيني احساس كذا انه فعلا انه انجاز كبير قاعدين نسويه.
1: أيوة والله،
0: وان شاء الله ان شاء الله انا ورشيد يمين يا مال هذا مستمعنا العزيز راح نكون موجودين نعمل لكم كذا فلوج اللي قبل وبعدين ان شاء الله ان شاء الله اللي بعد
1: ان شاء الله. حياكم الله،
0: شكرا. امنا شكرا لك على حضورك معنا. يلا يا جماعه، عاد اللي ما راح على متحف المستقبل لازم تروح الان عشان تشوف التجربه قبل التجديد اللي حتكون اكيد خرافيه، فما بالك بعد. أهلا وسهلا، نورتينا.
1: شكرا.

0: لازلنا مكملين في اكسترا فايبز عزيزي المستمع. تبي تحضر لحفلة روعة لوائل جسار ورامي جمال تاريخ 8 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي؟ عندك فرصة تاخذ تذكرتين معايا اليوم هنا في اكسترا فايبز. والحلو انه لي مسوية مسابقة جميلة جدا. شو المسابقة هذه لين؟
1: أنا اليوم كنت قاعدة عم فكر أنه بدي أفتح موضوع مع كريم وقل له أنه أنت فتاة أحلامك هي رز بازيلا. أم هو هيك طلع علي قال لي شو رز بازيلا؟
0: رز بازيلا إيش يعني؟
1: قال لي شو يعني هي تاخذ اللي شو قلت لي؟
0: اللي موجود يعني
1: اللي موجود. قلت له لا في ناس بتحب رز بازيلا في ناس بتحب مجدرة. فهو رجع هيك طلع قال لي يعني
0: أيوة يعني الحاصل يعني اللي تبي كذا ولا كذا بكيفك.
1: فأنا أنت أول شيء بتعرف شو الأكلتين؟
0: شيء بازيلا برز والشيء الثاني شو؟
1: ايه رز بازيلا هي رز ابيض مع حبه البازيلا
0: الخضراء.
1: المجدره هي
0: اعرفها انسى بس انساها اللي هي زي الحبوب هاي.
1: ايه
0: صح
1: ايوه عدس
0: هي العدس عدس عليك انه ايه. ايوه
1: ان شاء الله تكون عدس يعني لا تكون امي عم تسوي.
0: اوكي
1: اوكي فنحن بسوريا عندنا هذا المثل اوكي بيقولوا انه الشاب بده اياها انه رز بازيلا او بيقولوا مجدره اوكي. فانا ما رح اشرح لك هدول المعنى اوكي
0: يعني كذا
1: المسابقه يلي رح يجيب لك شو هي رز بازيلا شو يعني رز بازيلا وشو يعني مجدره هو اللي رح ياخذ التيكت اول حدا رح يجيبه
0: ايه. بس هذا مثل سوري يعني بس معروف
1: لا نحن كثير بنحكي
0: معروف يعني عند ايه. البقيه عند ايه. الشعوب الاخرى عند
1: معروف.
0: عاد جوجل معكم يا جماعه
1: يعني.
0: بلاد الشام كذلك ايه. طيب اللي يعرفني شو يعني المثل هذا ماذا يعني هذا المثل يبي البنت البازيلا
1: رز
0: بازيلا ولا
1: مجدر
0: ولا مجدره رز بازيلا ولا مجدره يبعث لي على 404 او على تطبيق يا رن بلاي
1: طب انت شو
0: او حتى على الواتساب 0487155222 عشان تفوز بتذكرتين لوائل جسار ورامي جمال. انا شو
1: انت شو بتحب رز بازيلا ولا مجدره
0: ما عشان افهم لا الاكله يعني الاكله والله شوفي على حسب جوي يعني ممكن احيانا احب الرز بازيلا واحيانا احب المجدر
1: جو تعدد الزوجات
0: على حسب مودي يعني ايش مودي يتطلب وانا انسان يعني مودي جدا يا اخوان على حسب جوي على حسب اصبري احمد بعت
1: لا ما تقرا ما تقرا
0: ها اوكي اوكي احمد شكرا على التوضيح كنت حطيح في حفره يا احمد. اوكي يا جماعه عندكم الفرصه انكم تفوزون بتذكرتين لوائل جسار ورامي جمال بس ابعثوا لنا ايش يعني هذا المثل على 404 وعلى تطبيق يا رن بلاي او على الواتساب 0487155222 ذكريهم شو المثل
1: بنت رز بازيلا ولا مجدره
0: بتجيبوا الكلام ده منين.

0: استعدوا لتحدي ون بلس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة، وقبل يوم المنافسة جربوا محطة ون بلس التجريبية في صيف أبو ظبي الرياضي من 11 إلى 16 من أغسطس. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse, no limits, all in.
1: ادعم صحة أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إيسيرين وبايوديرما وإيسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيتس بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
2: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
3: درجة الحرارة وصلت ل 38 درجة مئوية في دبي والشارقة.
4: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

0: أجل كذا نظامك تسوي لي الفخ يعني الرز ببازيلا طلعت البنت بشرتها بيضة وعيونها خضرة وبنت مجدرة يعني بنت بشرتها سمرة وعيونها عسلية كذا
1: بنية
0: لا وأحلى شيء المستمعين قاعدين يقولون شو ينفع لي والله جد من جد شو ينفع لي يا جماعة مثلا راما تقول كريم حيختار مجدرة بحس بتلبق على ستايله أكثر أوكي شو رأيك أنت لين مين أختار
1: ما بدي أحكي
0: لا لا أحكي أحكي الله يرضى عليك
1: كريم لما كنا مو على الهوى كان عم
0: لا لا أنا بقول لك أنا بقول لك اختار يلا اختار
1: أنت شو بتلبق لك كل شيء مكس رزات الكون كله
0: لا لا قولي اللي في قلبي
1: قلت له هو الواحد بيحب النقيض أنت لأنك أسمر فبتحب الرز بازيلا
0: ايوه
1: قلت له انا لاني
0: اصبري استهدي بالله انت تقولين ينفع معايا الرز بازيلا صح الرامه شو تقول ينفع معايا المجدره
1: ايه
0: اصبري طيب شو بعد انا بتوقع بحب المجدره تلبق مع ستايله هيثم يقول رز بالزيت
1: رز بالزيت
0: رز بازيلا البنت البيضه الشقراء المجدوقه السمراء المجدوقة شوف يحط عليها شوية لهجة اسماعيل صبري بنت رز وبازيلا يعني بنت بشرتها بيضة عيونها خضر بنت مجدرة يعني بنت صح اجابتك صح على فكرة يا جماعة احنا قاعدين نلعب لعبة عشان تفوزون معنا بتذكرتين لحضور وائل جسار ورامي الجمال بس تخبرونا شو المثل هذا الرهيب اللي قالته أهلين اللي هو بدك البنت الرز بازيلا ولا بدك المجدره ايش رايك في لهجتي مره زابطه معك انا بالنسبه لي اقول ناري ناري هاتهم الاثنين سفري ناري مدير ناري ركب كيس شيل رز بازيلا مجدره فلافل خيار طماطم شيل كل السفر يجيب
1: هذا بده كشري

في حملة ولا أروع قاعدة تصير يا إخوان. When your home in Dubai تخيل ب 500 درهم بس ممكن تمتلك شقة الأحلام في دبي. الأسبوع اللي فات كنت موجود في دبي فستيفال سيتي مول وعطيت المفتاح بنفسي للفائز. تخيلوا شو سوى، راح عمل شوبينج في الجمعية. بس هذا اللي سوى، راح عمل شوبينج في الجمعية ورفع الرسيد حقه للموقع winyourhomeindubai.com واستلم المفتاح. استوديو الأحلام في دبي مقدم من بنغاطي. دلع دلع دلع يا جماعة. فاللي حاضر ويسمعني الحين لسه عندكم فرصة أنكم تفوزون بأعتقد 3 استوديوز مكملة معانا خلال 3 أسابيع، والجراند برايز اللي هي غرفتين وصالة. كل اللي شاركوا ممكن يفوزوا باستوديو ولا غرفتين ولا أيا يكن. بس روحوا على winyourhomeindubai.com، شوفوا شو هي المتاجر اللي مشاركة في هذه الحملة، وروحوا وعملوا شوبينج 500 درهم أو أكثر. كل 500 درهم تصرفونها بيعتبر سهم لكم، يعني إذا صرفت 1000 سهمين 1500 3، كل ما زدت صرفت كل ما تزيد فرصك. وارفع الكود، ارفع الرسيت على الكود وبكذا مباشرة تدخل على السحب. كل التوفيق لكم. الحاضر يعلم الغايب، حملة ولا أروع لا تفوتكم. When your home in Dubai، منزل الأحلام في دبي.

0: اربح منحة مدهش الدراسية خلال موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 29 أغسطس. أنفق 200 درهم أو أكثر في مراكز التسوق المشاركة لفرصة الفوز ب 11 منحة دراسية قيمة كل منها 20,000 درهم، أي ما يساوي 200,000 درهم. كلما تسوقت أكثر زادت فرصك في الفوز. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
3: درجة الحرارة وصلت ل 38 درجة مئوية في دبي والشارقة.
4: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.
3: بيضة وشعرها أحمر وعيونها ملونة. لا لا لا لا لا لا لا، اسمعي، إذا أنت جاية من المستقبل هذه لك.

يا سلام على أجوان الرائقة يا إخوان. مع الأسف وصلت إلى نهايتها لليوم. إكسترا فايبز خلص لليوم, ولكن لازم end it with a big bang زي ما يقولوا, لازم نخلصها بشكل قوي جدا. نبي نعرف مين فايز معنا بتذكرتين لوائل جسار ورامي جمال. نقول ألف ألف ألف مبروك لراما. راما راح تروحين لوائل جسر ورامي جمال, من راح تاخذين معك؟ مين يستاهل؟ عاد تقدرين تروحين لحالك بعد تسحبين على الكل اذا هم مصدعينك, عادي اتس اوكي واي نوت. كذا نكون وصلنا لنهايه اكسترا فايبس لليوم. اللي قاعدين يبعتون الصور حقت اللوجو, الفيريفيكيشن عندنا يا اخوان من 8 لين 9, لازم تحط منبه, تسوي اي شيء, تقوم تتاكد من الصوره وبعدين ترجع تنام. انا اسف والله سكرنا الفيريفيكيشن تايمينج. بكرة راح تنزل آخر صورة عشان تفوزون إن شاء الله بالستيكيشن لثلاثة ليالي في JA Hotel and Resorts. كذا نكون وصلنا لنهاية إكسترا فايبز اليوم. بكرة موعدنا الساعة 7 صباحا لين 10. نشوفكم على خير إن شاء الله. مع السلامة.

0: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 12 أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وغراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: العربية.

0: صمت بلا صورة.
1: طبعا نحن في بلدية دبي نهدف إلى أن نرسخ أفضل الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعا تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. نحرص على أن نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة،
2: منها واحة القيض، واحة التراث، واحة المعرفة والإبداع. هدفنا من تنوع الأنشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات أفراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية،
3: تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استعرض صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر هاتفيا يوم أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. كشف مسؤول أمريكي عن أولويات الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما لمدة 3 أيام، محددا أبرز الملفات التي ستتصدر المحادثات، وفي مقدمتها نزع سلاح حزب الله وترتيبات الأمن في جنوب لبنان. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من غزة حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من الوضع غير الآمن الذي لا يزال يتعرض له قطاع غزة على المدنيين، لا سيما في ظل استمرار عمليات إطلاق النار والهجمات العسكرية، بما في ذلك في الأماكن التي يحاول فيها الأطفال تلقي تعليمهم، مشددا على ضرورة أن إبقاء المدارس وأماكن التعلم محمية بموجب القانون الدولي الإنساني. شهدت ليبيا يوم أمس واحدة من أعنف موجات العنف في مدن الساحل الغربي منذ أشهر، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة امتدت من الأحياء السكنية إلى الطريق الساحلي ومحيط مصفات الزاوية في تصعيد أعاد إلى الواجهة هشاشة الوضع الأمني واستمرار نفوذ التشكيلات المسلحة في غرب البلاد. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن موسكو لم تتلقى حتى الآن أي أفكار بناءة من الغرب بخصوص القضية الأوكرانية. نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية قصفت 7 سفن شحن في ميناء ميكولايف الأوكراني وفي البحر الأسود. وقالت وزارة الخارجية التركية يجب على جميع الأطراف المعنية لا سيما الأطراف المتحاربة تنفيذ تدابير ملموسة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود. اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي على تعزيز جهود مكافحة شبكات تهريب البشر وتعزيز عمليات الترحيل وتحسين مشاركة المعلومات، وذلك بعد اجتماع عقد عن بعد بشأن التدفق الأخير للمهاجرين في جيب سبتة الإسبانية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شو في بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي.
3: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
4: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com. Come on.

0: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse, no limits, all in.
1: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
2: ممكن أخذ قطعة؟
3: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة. ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.

الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: مع مفاجآت صيف دبي، حول جولة التسوق إلى تجربة أكثر متعة مع كلاب آيفي. من السابع حتى التاسع من أغسطس اربح 5 أضعاف النقاط من كلاب آيفي عند التسوق من العلامات التجارية المشاركة في مجموعة أبارل. ولا تنسى مسح الفاتورة عبر تطبيق كلاب آيفي عند الدفع. نزل تطبيق كلاب آيفي واستمتع ب5 أضعاف النقاط من كلاب آيفي لعطلة نهاية أسبوع واحدة فقط. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: 99 الموسيقى أولا.
1: يا صاحبي هذه السيدة هبلة.
2: هذه السيدة جنبتني أنا.
1: اللي أنت تعرفها؟
2: إيه
1: أنا.
2: والله العظيم اللي أنا أعرفها.
1: هذه تاعي أنا مش مشغول.
2: هذه لي أنا.
1: كادم هذه تاعي.
2: مامي هذه لي أنا.
1: وين؟
2: إيه أنا.

0: Sanctum. بلا صورة.
1: طبعا نحن في بلدية دبي نهدف إلى أن نرسخ أفضل الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعا تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. نحرص على أن نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة،
2: منها واحة القيض، واحة التراث، واحة المعرفة والإبداع. هدفنا من تنوع الأنشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات أفراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية،
3: تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استعرض صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر هاتفيا يوم أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. كشف مسؤول أمريكي عن أولويات الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما لمدة 3 أيام، محددا أبرز الملفات التي ستتصدر المحادثات، وفي مقدمتها نزع سلاح حزب الله وترتيبات الأمن في جنوب لبنان. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من غزة حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من الوضع غير الآمن الذي لا يزال يتعرض له قطاع غزة على المدنيين، لا سيما في ظل استمرار عمليات إطلاق النار والهجمات العسكرية، بما في ذلك في الأماكن التي يحاول فيها الأطفال تلقي تعليمهم، مشددا على ضرورة أن إبقاء المدارس وأماكن التعلم محمية بموجب القانون الدولي الإنساني. شهدت ليبيا يوم أمس واحدة من أعنف موجات العنف في مدن الساحل الغربي منذ أشهر، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينتي الزاوية وصرمان الليبيتين، امتدت من الأحياء السكنية إلى الطريق الساحلي ومحيط مصفات الزاوية. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن موسكو لم تتلق حتى الآن أي أفكار بناءة من الغرب بخصوص القضية الأوكرانية. نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية قصفت 7 سفن شحن في ميناء ميكولايف الأوكراني وفي البحر الأسود. وقالت وزارة الخارجية التركية يجب على جميع الأطراف المعنية لا سيما الأطراف المتحاربة تنفيذ تدابير ملموسة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود. شهدت الساعات الماضية تصعيدا ميدانيا واسعا، حيث قتل 14 شخصا وأصيب 27 آخرون جراء هجوم روسي ليلي على منطقة كييف، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عن اعتراض وتدمير 475 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات ومناطق بحرية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا دائما أحب لما الطرف الآخر أو الشخص يتحدى قدرات الكفاءة الإماراتية. ما أنسى الموقف، كان الدكتور المشرف الألماني يعني من جامعة دارمشتات كان جاي في زيارة جامعة خليفة، قابلته وقلت له هاي الفكرة وهذا الموضوع اللي أنا بأشتغل عليه. قال لي impossible, this will not work, this won't happen. أعطاني دافع أنا اليوم لازم أثبت لنا نحن نقدر. هذا النوع من الناس هم اللي المفروض يعطونكم الحافز أنكم تثبتون العكس.
2: يوم طلعتي من مكتبة شو اللي صار؟ شو سويتي؟ متى رجعتي لقدمتي الفكرة مرة ثانية؟ وكيف قدرتي تطبقينها على أرض الواقع؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052 137 99 5.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 12 أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر فيرجن وشرف دي جي وجامبو وآي سيتي وآي كوفي لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: بريس وان بليز.
1: أنا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
0: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99. إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم؟ النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bidahitxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: طبعا نحن في بلدية دبي نهدف إلى أن نرسخ أفضل الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعا تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. نحرص على أن نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة،
2: منها واحة القيظ، واحة التراث، واحة المعرفة والإبداع. هدفنا من تنوع الأنشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات أفراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية،
3: تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. نبدأ الموجز بهذا الخبر، حيث حقق قصر الوطن إنجازا عالميا بارزا يعكس مكانته كأحد أهم المعالم الثقافية والمعرفية في دولة الإمارات، حيث تم إدراجه ضمن قائمتي أفضل 100 نشاط وتجربة عالمية لعام 2026 وأفضل 100 نشاط وتجربة في آسيا لعام 2026 وفقا لتصنيف منصة trip.com بناء على مؤشرات trip.best. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس من أن إيران ستضرب بقوة ما لم يفتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. وقال الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى ولاية كاليفورنيا: سيعاد فتح المضيق قريبا جدا، وإلا فإنهم سيتعرضون لضربة قوية وعندها سيفتح المضيق أيضا. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين إقليميين ومسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران بوساطة سلطنة عمان تقتربان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز في خطوة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين واستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من غزة حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين أن موسكو لم تتلق حتى الآن أي أفكار بناءة من الغرب بخصوص القضية الأوكرانية. شهدت الساعات الماضية تصعيدا ميدانيا واسعا، حيث قتل 14 شخصا وأصيب 27 آخرون جراء هجوم روسي ليلي على منطقة كييف، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عن اعتراض وتدمير 475 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات ومناطق بحرية. أعلنت الحكومة الأرجنتينية أن الحكومة البرازيلية طلبت مغادرة السفير الأرجنتيني البلاد، وبأنها ستخفض تمثيلها الدبلوماسي في بوينس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال. ويأتي ذلك على خلفية الإهانات المتكررة التي وجهها الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافيير ميلي لنظيره لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والتي أدت الأسبوع الماضي إلى استدعاء السفير البرازيلي إلى برازيليا للتشاور. وقع زلزال بقوة 6.3 قبالة السواحل الجنوبية للفلبين اليوم الأربعاء بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ولم ترد تقارير فورية عن تسجيل إصابات أو أضرار من جراء الزلزال. ختام الموجز، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: العربية 99،
2: العربية 99،
1: الموسيقى أولاً.

منحة مدهش الدراسية خلال موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي من 23 أغسطس. أنفق 200 درهم أو أكثر في مراكز التسوق المشاركة لفرصة الفوز بإحدى عشر منحة دراسية قيمة كل منها 20,000 درهم، أي ما يساوي 200,000 درهم. كلما تسوقت أكثر زادت فرصك في الفوز. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

لأطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إيسيرين وبايوديرما وإيسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيتس بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر. أجمل

0: Sanctum بلا صورة.
1: طبعا نحن في بلدية دبي نهدف إلى أن نرسخ أفضل الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعا تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. نحرص على أن احنا نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة،
2: منها واحة القيض، واحة التراث، واحة المعرفة والإبداع. هدفنا من تنوع الأنشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات أفراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية،
3: تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تعقد اللجنة المنظمة للكونغرس العالمي 46 للطب العسكري أبوظبي 2026 غدا اجتماعا لمتابعة سير الاستعدادات الخاصة بتنظيم الحدث العالمي، والذي تستضيف أبوظبي من 9 حتى 13 من نوفمبر المقبل بتنظيم وزارة الدفاع وبالتعاون مع مجموعة أدنك. أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم أن القوات الروسية أطلقت 115 طائرة مسيرة و28 صاروخا فائق السرعة من بينها صواريخ باليستية. قتل 14 شخصا فيما أصيب 27 آخرون جراء هجوم روسي ليلي على منطقة كييف، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم عن اعتراض وتدمير 475 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق أراضي مقاطعات عدة ومناطق بحرية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من غزة حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل. بحث الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي استكمال تنفيذ اتفاق 29 يناير ومسار دمج القوات والمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية. ختاما في هذا الموجز، دمر حريق غابات سريع الانتشار نحو 230 منزلا في أحد مجتمعات السكان الأصليين في غرب كندا ليصبح أحد أكثر حرائق الغابات تدميرا في البلاد خلال السنوات الأخيرة. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

فيها التطبيق واستبدلها بخصومات واربح عملات كوتشات في كل مرة تستخدم عروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
1: ممكن أخذ قطعة؟
2: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
3: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر ويو.io/family. ويو بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات.

aslında en büyük hikaye.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

0: لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.
1: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052 137 99 5.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال.

0: صوت بلا صورة.
1: طبعا نحن في بلدية دبي نهدف الى ان نرسخ افضل الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعا تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. نحرص على ان احنا نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة،
2: منها واحة القيض، واحة التراث، واحة المعرفة والابداع. هدفنا من تنوع الانشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات افراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية،
3: تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تعقد اللجنة المنظمة للكونغرس العالمي 46 للطب العسكري أبوظبي 2026 غدا اجتماعا لمتابعة سير الاستعدادات الخاصة بتنظيم الحدث العالمي الذي تستضيف أبوظبي من 9 إلى 13 من نوفمبر المقبل بتنظيم وزارة الدفاع وبالتعاون مع مجموعة أدنك. أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 100 مسيرة و28 صاروخا فائق السرعة من بينها صواريخ باليستية. قتل 14 شخصا وأصيب 27 آخرون جراء هجوم روسي ليلي على منطقة كييف بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم عن اعتراض وتدمير 475 مسيرة أوكرانية ليلا فوق أراضي مقاطعات عدة ومناطق بحرية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من غزة حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل. بحث الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي استكمال تنفيذ اتفاق 29 يناير ومسار دمج القوات والمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية. أعلنت الحكومة الموريتانية إجراء اتصالات مكثفة مع سلطات مالي لكشف ملابسات اعتقال مجموعة من مواطنيها قرب العاصمة باماكو والعمل على إطلاق سراحهم وإعادتهم سالمين إلى البلاد. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: مع مفاجآت صيف دبي. حول جولة التسوق إلى تجربة أكثر متعة مع كلاب آي في. من 7 حتى 9 أغسطس اربح 5 أضعاف النقاط من كلاب آي في عند التسوق من العلامات التجارية المشاركة في مجموعة أبارل. ولا تنسى مسح الفاتورة عبر تطبيق كلاب آي في عند الدفع. نزل تطبيق كلاب آي في واستمتع ب5 أضعاف النقاط من كلاب آي في لعطلة نهاية أسبوع واحدة فقط. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: بودكاست استكانة.
2: أنا ما طلعت اليوم من المكان اللي أنا فيه وجيت الجامعة عشان أشتغل على شيء بسيط، يعني أنا أشتغل على شيء يكون له أثر أو أني أنا ما أشتغل أصلاً، ما أخذ الدكتوراه. هذا
3: المرأة الوحيدة من بين مجموعة
2: أمرأة إماراتية وحيدة وايد من المرات صراحة. دخلت اجتماع المنتدى الاقتصادي، كان اجتماع أونلاين، كنت أنا المرأة الإماراتية أو يمكن المرأة العربية الوحيدة أنا ذاك. كان أول مقترح تم اعتماده هو المقترح اللي نحن جبناه كدولة الإمارات.
3: اللي أنت قدمتي؟
2: اللي أنا.
3: ما شاء الله.
2: يمكن أكثر موقف حسيت فيه إن أنا يمكن أخذت قرار غلط لما كنت أدرس الدكتوراه. يعني النقطة الرئيسية كان صراحة إني ما أتم في مكان ما ياسا أشوف إمباكت جديد أو شيء جديد أنا ياسا أضيف المؤسسة هاي. تخرجت في 4 سنوات، نشرت في يمكن 5 أو 6 مجلات بحثية، سجلت براءتين اختراع وأنا في الجامعة.
3: مع كل هالتحديات تركتي بصمة علمية، يعني تركتي أثر.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: منحة مدهش الدراسية خلال موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 29 أغسطس. أنفق 200 درهم أو أكثر في مراكز التسوق المشاركة لفرصة الفوز بإحدى عشر منحة دراسية قيمة كل منها 20,000 درهم، أي ما يساوي 200,000 درهم. كلما تسوقت أكثر زادت فرصك في الفوز. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitdxb.ae. برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.

في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.

0: صمت بلا صورة.
1: عندما نقول دبي الأفعال فنحن لا نصف شعارا ملهما، بل نقرأ واقعا يتحرك أمامنا كل يوم. في هذه المدينة لا يبقى التحفيز كلمة تقال، بل يتحول إلى طاقة عمل، والعمل إلى إنجاز.
2: من خلال البرنامج لمسنا التزام كبير من الطلبة، وهذا بفضل تنوع الأنشطة وجودة البرامج اللي ساهمت في تنمية لياقتهم وصحتهم النفسية.
3: أطلقنا برنامج الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية انطلاقا من رؤية دبي في استباق التحولات المتسارعة في سوق العمل وإعادة تصميم مستقبل رأس المال البشري الحكومي في عصر الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين، في منطقة دبي الجنوب الحريق أمس نجم عن حادث بإحدى الورش. أبوظبي تواصل استعداداتها لاستضافة الكونغرس العالمي للطب العسكري. وأوكرانيا تطلق 475 مسيرة، وروسيا ترد بأكثر من 140 مسيرة وصاروخا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الحريق الذي اندلع أمس في منطقة دبي الجنوب ناجم عن حادث في أحد الورش. ونقل المكتب الإعلامي على منصة إكس تأكيد الدفاع المدني في دبي بشأن حادث جاء فيه. أكد الدفاع المدني في دبي أن الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في منطقة دبي الجنوب كان نتيجة حادث في أحد الورش، مما أدى إلى اشتعال عدد من الشاحنات والكرفانات، وقد تم إخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات. تواصل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تادرة جهودها للحد من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها. وأوضحت الهيئة أنه حتى شهر يونيو 2026 تم إصدار 3300 مخالفة بحق أفراد، والإبلاغ عن 92748 رقما، فيما تم قطع الخدمة عن 9433 رقما بإجمالي قيمة مخالفات بلغ 19.19 مليون درهم. في محلياتنا أيضا، أعلنت وزارة المالية اعتماد نظامي آني وجيون كخياري دفع جديدين لسداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية، لتكون أول جهة حكومية اتحادية تعلن تطبيق هذه المبادرة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.
5: توفر نظامي آني وجيون خطوة رئيسية تعكس التزام الوزارة بمواكبة أحدث الابتكارات المالية الوطنية، وتجسد رؤية القيادة الاستراتيجية في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام من خلال دمج النظامين الوطنيين ضمن قنوات التحصيل الحكومي. فإن الوزارة تسعى للارتقاء بتجربة المتعاملين عبر توفير خيارات دفع أكثر مرونة وسرعة وأمانا، لتعزيز كفاءة عمليات السداد وتسهيل المعاملات المالية، تحقيقا للكفاءة المالية الوطنية، ويدعم توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد رقمي متكامل. لذا حرصت وزارة المالية على أن تكون أول جهة حكومية اتحادية تعلن رسميا عن تطبيق نظامي آني وجيون، انطلاقا من إيمانها بتبني الحلول الوطنية المبتكرة التي تسهم في تطوير منظومة المدفوعات الحكومية.
4: تواصل هذه النشرة. تعقد اللجنة المنظمة للكونغرس العالمي 46 للطب العسكري أبوظبي 2026 غدا اجتماعا لمتابعة سير الاستعدادات الخاصة بتنظيم هذا الحدث العالمي، والذي تستضيف أبوظبي من 9 إلى 13 من نوفمبر المقبل بتنظيم وزارة الدفاع وبالتعاون مع مجموعة أدنك، وذلك تحت شعار جاهزون للاستجابة راسخون في الصمود. النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم. عاد أكثر من 800 ألف لبناني إلى مناطقهم حيث نزحوا على وقع الحرب بين حزب الله وإسرائيل، كما أعلنت الأمم المتحدة بعد تراجع وتيرة أعمال القتال في جنوب لبنان. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في تقرير له إن 821,077 شخصا بدأوا العودة إلى مناطقهم الأصلية حتى 30 يوليو، بينما ما زال أكثر من 360 ألف شخص نازحين، نحو 26 ألفا منهم يقيمون في مراكز إيواء حكومية. أعلن سلاح الجو الأوكراني في تقرير اليوم أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة و28 صاروخا فائق السرعة، من بينها صواريخ باليستية. ومن ناحيته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن 44 شخصا أصيبوا في الغارة الروسية المكثفة على كييف وضواحيها، مشيرا إلى مقتل 17 شخصا آخرين. وبالتزامن مع ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 475 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود وبحر آزوف خلال الليل. إلى شأن آخر، نفى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس صحة التقارير التي تحدثت عن وجود صفقة سرية بين الولايات المتحدة وإريتريا تستهدف شريكا إقليميا آخر، مؤكدا أن هذه الإدعاءات كاذبة بشكل قاطع، وأن واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وقال بولس في تدوينة على موقع إكس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل انخراطها الدبلوماسي مع مصر وإريتريا وإثيوبيا في إطار مساعيها لتحقيق السلام الإقليمي. في أخبار العالم أيضا، أعلنت الحكومة الموريتانية إجراء اتصالات مكثفة مع سلطات مالي لكشف ملابسات اعتقال مجموعة من مواطنيها قرب العاصمة باماكو، والعمل على إطلاق سراحهم وإعادتهم سالمين إلى البلاد. دمر حريق غابات سريع الانتشار نحو 230 منزلا في أحد مجتمعات السكان الأصليين في غرب كندا، ليصبح أحد أكثر حرائق الغابات تدميرا في البلاد خلال السنوات الأخيرة. إلى الفلبين، حيث ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر سواحل إقليم دافاو أوكسيدنتال في الفلبين اليوم، لكن علماء الزلازل قالوا إنه لا يشكل أي تهديد بحدوث أمواج مد عاتية تسونامي للفلبين، ولا يتوقع أن يسبب أضرارا. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جان.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: لكم أشياء أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وغراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: سي واي كيكي يقدم لكم أزياء عصرية للفصل الدراسي الجديد، من مستلزمات العودة إلى المدرسة إلى إطلالات العودة إلى الجامعة. اكتشفوا أزياء أنيقة ومريحة وبأسعار معقولة. تسوقوا اليوم في متاجر ال سي واي كيكي وعبر تطبيق آي في.
1: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر، ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.
2: ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أكد الدفاع المدني في دبي أن الحريق الذي اندلع ليلة الماضية في منطقة دبي الجنوب كان نتيجة حادث في إحدى الورش، مما أدى إلى اشتعال عدد من الشاحنات والكرفانات، وقد تم إخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات. عاد أكثر من 800 ألف لبناني إلى مناطقهم حيث نزحوا على وقع الحرب بين إسرائيل وحزب الله، كما أعلنت الأمم المتحدة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 475 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود وبحر أزوف خلال الليل. أعلنت الحكومة الموريتانية إجراء اتصالات مكثفة مع سلطات مالي لكشف ملابسات اعتقال مجموعة من مواطنيها قرب العاصمة باماكو، والعمل على إطلاق سراحهم وإعادتهم سالمين إلى البلاد. وبهذا تنتهي
1: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
2: الأغاني العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العربية 99. ادعم صحة أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إيسيرين وبايوديرما وإيسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيتس بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع بستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. بستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة بستينو. اتصلوا على 052-137-9925.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
0: جددوا منزلكم هذا الصيف بأقل تكلفة مع بلومينغ ديلز هوم دبي مول. استمتعوا بخصومات بين 25% و70% على تشكيلة مختارة من مستلزمات المنزل أونلاين وفي المتجر، واستفيدوا من خدمة التصميم الداخلي مجانا حصريا في المتجر. تطبق الشروط والأحكام.

0: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: مع مفاجآت صيف دبي، حول جولة التسوق إلى تجربة أكثر متعة مع كلاب آيفي. من 7 حتى 9 من أغسطس اربح 5 أضعاف النقاط من كلاب آيفي عند التسوق من العلامات التجارية المشاركة في مجموعة أبارل. ولا تنسى مسح الفاتورة عبر تطبيق كلاب آيفي عند الدفع. نزل تطبيق كلاب آيفي واستمتع ب5 أضعاف النقاط من كلاب آيفي لعطلة نهاية أسبوع واحدة فقط. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: عندما نقول دبي الأفعال فنحن لا نصف شعارا ملهما، بل نقرأ واقعا يتحرك أمامنا كل يوم. في هذه المدينة لا يبقى التحفيز كلمة تقال، بل يتحول إلى طاقة عمل، والعمل إلى إنجاز.
2: من خلال البرنامج لمسنا التزام كبير من الطلبة، وهذا بفضل تنوع الأنشطة وجودة البرامج اللي ساهمت في تنمية لياقتهم وصحتهم النفسية.
3: أطلقنا برنامج الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية انطلاقا من رؤية دبي في استباق التحولات المتسارعة في سوق العمل وإعادة تصميم مستقبل رأس المال البشري الحكومي في عصر الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حضر معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وزير الرياضة رئيس وفد دولة الإمارات حفل افتتاح دورة ألعاب المستقبل 2026 والتي تستضيفها العاصمة الكازاخية أستانا من 29 يوليو إلى 9 أغسطس الجاري بمشاركة أكثر من 800 رياضي من 50 دولة. أكد الدفاع المدني في دبي أن الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في منطقة دبي الجنوب كان نتيجة حادث في إحدى الورش، مما أدى إلى اشتعال عدد من الشاحنات والكرفانات، وقد تم إخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات. عاد أكثر من 800,000 لبناني إلى مناطقهم حيث نزحوا على وقع الحرب بين حزب الله وإسرائيل، كما أعلنت الأمم المتحدة بعد تراجع وتيرة أعمال القتال في جنوب لبنان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 475 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود والبحر أزوف خلال الليل. قال سلاح الجو الأوكراني اليوم إن القوات الروسية أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة و28 صاروخا فائق السرعة من بينها صواريخ باليستية. أعلنت الحكومة الموريتانية إجراء اتصالات مكثفة مع سلطات مالي لكشف ملابسات اعتقال مجموعة من مواطنيها قرب العاصمة باماكو والعمل على إطلاق سراحهم وإعادتهم سالمين إلى البلاد. قررت الحكومة البرازيلية خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في الأرجنتين في خطوة تعد الأولى من نوعها في التاريخ الحديث بين البلدين الجارين. وبهذا تنتهي
4: من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

ومن تاني بنقول مساء الورد والفل على كل الفريوية اللي منورين على الطريق. اهلا بيكم معايا في يوم جديد هنتواصل فيه مع بعض على مدار الثلاث ساعات الجايين من الساعة 5 والحد الساعة 8. التواصل بيكون عن طريق الاس ام اس 404 او من خلال الابليكيشن او من خلال الواتساب. طمنوني الاخبار النهارده ايه؟ النهارده الاربع نص الاسبوع يعني اللي هو ايه بنعشم نفسنا بالويك اند. في خطط للويك اند؟ مفيش خطط. اخباركم ايه؟ اخبار المود، اخبار الطريق، اي اخبار مستنيكم تبعتوها لي ونمسي على بعض كده ايه يعني نصحصح بعض كده وانتوا على الطريق صحصحوا معايا، نبعت كده لبعض ونصحصح الدنيا. نطلع فاصل سريع ونرجع نبدا على طول. اول حاجه معانا النهارده في فري واي.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: بودكاست استكانة.
2: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، نبي يجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي تبتيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي تبتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقي، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في اي وقت، انا اتكلم عن 2007، في اي وقت اذا القياده دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سالت عن النظام هذا قبل كم من سنه، وين راح هذا النظام؟ كان اول نظام لي بث حكومه دبي، يعني بالاصول ويعني بالممتلكات الخاصه بالحكومه. قالوا لي دكتوره ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومه دبي لتنظيم الاصول في الحكومه. كانوا دائما يقولون لنا انتم تشتغلون في الحكومه، انت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني انت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن اضعاف مسؤوليه الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص،
3: اضعاف مسؤوليه الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
1: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
4: ضيفه الحلقه الدكتوره بشرى البلوشي، مدير اداره تنفيذي للحوكمه واداره المخاطر للامن السيبراني في مركز دبي للامن الالكتروني.

0: تسابق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر فيرجن وشرف دي جي وجامبو وآي سيتي وآي كوفي لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
2: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في JA The Resort مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.
3: ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

0: تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

طيب مركزين؟ اتمنى تكونوا مركزين كويس قوي في اللي هقوله دلوقتي. بما انه نزل الالبوم بتاعه قريب جدا، وبما ان محبينه ما شاء الله كتير جدا جدا جدا من كل انحاء الوطن العربي، وبما ان احنا عودناكم ان احنا نكون راعي اعلامي في كل حفلاته في الامارات وتحديدا في دبي، قريب قوي قوي قوي هيتم الكشف عن حفل جديد للهضبة عمرو دياب. يلا بينا. الله، استنوا التفاصيل بقى لانه قريب قوي هنعلن عن التاريخ والمكان، وخليكم دايما على السمع معانا عشان المفاجآت لسه جاية. حفل الهضبة بيكون غير اي حفلة ممكن تحضروها، تفاصيل اكتر هتكون ان شاء الله قريب جدا معانا على هوا 99 العربية.

0: سي واي كيكي يقدم لكم أزياء عصرية للفصل الدراسي الجديد، من مستلزمات العودة إلى المدرسة إلى إطلالات العودة إلى الجامعة. اكتشفوا أزياء أنيقة ومريحة وبأسعار معقولة. تسوقوا اليوم في متاجر ال سي واي كيكي وعبر تطبيق اي في.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.

كل الفواتير ممكن نتخلى عنها بعد فترة، بس أعتقد الفاتورة دي ممكن لو حصل اللي في دماغي ودماغكم هتبروزوها. ليه بقى؟ لأن دلوقتي فاتورة واحدة ممكن تكون السبب إن انتوا تربحوا منزل أحلامكم في دبي يا شباب. في 12 شقة مستنية سعيد الحظ، ممكن يكون عندكم فرصة تبقوا واحد منهم. الموضوع بجد سهل قوي، مش صعب على الإطلاق. بنعمل شوبينج كل وقت وبنعمل شوبينج كل يوم، وأعتقد أقل من المبلغ اللي هقوله بيبقى صعب إن احنا نعمل شوبينج، يعني ما ينفعش يكون أقل من المبلغ ده. بنتكلم على 500 درهم إماراتي. كل 500 درهم إماراتي بتدي لك الفرصة إن أنت تخش مرة في السحب، يعني لو اشتريت بألف يبقى أنت عندك فرصتين. كل المطلوب منكم لما تشتروا حاجة من المحلات المشاركة الموجودة في كل أنحاء دبي، هتلاقوا طبعا الساين بتاعة الكامبين موجودة عندهم اللي هي Win Your Home in Dubai، وهتلاقوا كده في QR كود. كل المطلوب تجيبوا الفاتورة بتاعتكم، تعملوا سكان الQR وتحطوا الفاتورة بتاعتكم، ومبروك انتوا كده دخلتوا السحب. وزي ما قلت لكم مش شرط مرة، ممكن مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، زي ما انتوا عايزين طول ما انتوا بتشتروا ب 500 درهم او اكتر. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ادخلوا دلوقتي على الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com.

0: افتح حساب أعمالك من راك بانك رقمياً عبر quickapply.rackbank.ae واستمتع ب 2% معدل فائدة سنوي واسترداد نقدي غير محدود على المعاملات باليورو والجنيه الاسترليني وتمويل سريع مدعوم بضمان يصل إلى 30 مليون درهم. تطبق الشروط.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: Sanctum بلا صورة.
1: عندما نقول دبي الأفعال فنحن لا نصف شعارا ملهما، بل نقرأ واقعا يتحرك أمامنا كل يوم. في هذه المدينة لا يبقى التحفيز كلمة تقال، بل يتحول إلى طاقة عمل والعمل إلى إنجاز.
2: من خلال البرنامج لمسنا التزام كبير من الطلبة، وهذا بفضل تنوع الأنشطة وجودة البرامج اللي ساهمت في تنمية لياقتهم وصحتهم النفسية.
3: أطلقنا برنامج الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية انطلاقا من رؤية دبي في استباق التحولات المتسارعة في سوق العمل وإعادة تصميم مستقبل رأس المال البشري الحكومي في عصر الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: ولي عهد عجمان وسفير الإثيوبية يبحثان أفاق التعاون في منطقة دبي الجنوب. الحريق أمس نجم عن حادث بإحدى الورش. أوكرانيا تطلق 475 مسيرة، وروسيا ترد بأكثر من 140 مسيرة وصاروخا.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في مكتبه في الديوان الأميري سعادة الدكتور جمال عبد الله سفير جمهورية إثيوبيا لدى الدولة. وتم في اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث أفاق التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المتبادلة في شتى المجالات. أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الحريق الذي اندلع أمس في منطقة دبي الجنوب ناجم عن حادث في إحدى الورش. ونقل المكتب الإعلامي على منصة إكس تأكيد الدفاع المدني في دبي بشأن حادث جاء فيه. أكد الدفاع المدني في دبي أن الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في منطقة دبي الجنوب كان نتيجة حادث في إحدى الورش، مما أدى إلى اشتعال عدد من الشاحنات والكرفانات، وقد تم إخماد الحريق من دون تسجيل أي إصابات. أعلنت وزارة المالية اعتماد نظامي آني وجيون كخياري دفع جديدين لسداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية، لتكون أول جهة حكومية اتحادية تعلن تطبيق هذه المبادرة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة يونس حاج الخوري وكيل وزارة المالية.
5: توفر نظامي آني وجيون خطوة رئيسية تعكس التزام الوزارة بمواكبة أحداث الابتكارات المالية الوطنية، وتجسد رؤية القيادة الاستراتيجية في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام من خلال دمج النظامين الوطنيين ضمن قنوات التحصيل الحكومي. فإن الوزارة تسعى للارتقاء بتجربة المتعاملين عبر توفير خيارات دفع أكثر مرونة وسرعة وأمانا، لتعزيز كفاءة عمليات السداد وتسهيل المعاملات المالية، تحقيقا للكفاءة المالية الوطنية، ويدعم توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد رقمي متكامل. لذا حرصت وزارة المالية على أن تكون أول جهة حكومية اتحادية تعلن رسميا عن تطبيق نظامي آني وجيون، انطلاقا من إيمانها بتبني الحلول الوطنية المبتكرة التي تسهم في تطوير منظومة المدفوعات الحكومية.
4: حذرت شرطة دبي من استغلال عصابات احتيال لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في الترويج لوظائف عمل جزئية وهمية وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم ليتم استخدامها فيما بعد في تحويل مبالغ مالية مستولى عليها من جرائم الاحتيال، ومن ثم إعادة تحويلها مرة أخرى لحسابات تابعة لهم. الأخبار مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أنتقل إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم. عاد أكثر من 800,000 لبناني إلى مناطقهم حيث نزحوا على وقع الحرب بين حزب الله وإسرائيل، كما أعلنت الأمم المتحدة بعد تراجع وتيرة أعمال القتال في جنوب لبنان. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في تقرير له إن 821,077 لبنانيا بدأوا العودة إلى مناطقهم الأصلية حتى تاريخ 30 يوليو، بينما ما زال أكثر من 360 ألف شخص نازحين، نحو 26 ألف منهم يقيمون في مراكز إيواء حكومية. في تطورات الحرب الأوكرانية الروسية، أعلن سلاح الجو الأوكراني في تقرير له اليوم أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة و28 صاروخا فائق السرعة، من بينها صواريخ باليستية. ومن ناحيته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن 44 شخصا أصيبوا في الغارة الروسية المكثفة على كييف وضواحيها، مشيرا إلى مقتل 17 شخصا آخرين. وبالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 475 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود وبحر آزوف خلال الليل. إلى شأن آخر، نفى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس صحة التقارير التي تحدثت عن وجود صفقة سرية بين الولايات المتحدة وإريتريا تستهدف شريكا إقليميا آخر، مؤكدا أن هذه الإدعاءات كاذبة بشكل قاطع، وأن واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وقال بولوس في تدوينة على موقع إكس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل انخراطها الدبلوماسي مع مصر وإريتريا وإثيوبيا في إطار مساعيها لتحقيق السلام الإقليمي. أعلنت الحكومة الموريتانية إجراء اتصالات مكثفة مع سلطات مالي لكشف ملابسات اعتقال مجموعة من مواطنيها قرب العاصمة باماكو، والعمل على إطلاق سراحهم وإعادتهم سالمين إلى البلاد.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبار العالم، دمر حريق غابات سريع الانتشار نحو 230 منزلا في أحد مجتمعات السكان الأصليين في غرب كندا، ليصبح أحد أكثر حرائق الغابات تدميرا في البلاد خلال السنوات الأخيرة. قررت الحكومة البرازيلية خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في الأرجنتين في خطوة تعد الأولى من نوعها في التاريخ الحديث بين هذين البلدين الجارين. وبهذا الخبر تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: طاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 9.

وصلنا دلوقتي لساعتنا التانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. ودلوقتي وصلنا لمسابقتنا مع حفلة ثلاثية ثلاث نجوم من مصر على مسرح اتحاد أرينا في العاصمة أبوظبي في شهر أغسطس, وتحديدا يوم 28 أغسطس. اليوم ده هيكون يوم جمعة, فمن دلوقتي هو بنقول قبلها بكتير هو. أوكي, فضوا نفسكم بقى اليوم ده, لأن في اليوم ده هيكون فيه زي ما قلت لكم ثلاث نجوم, روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد. يا شباب ليلة ما ينفعش تفوتوها, زي ما العسيلي كده بيقول ليلة مجنونة بصراحة يعني. فالنهاردة هيكون عندي تذكرتين برضو لحضور الحفلة دي. تفاصيل الموضوع بقى هتكون معايا في فري واي, ولكن هنتكلم عنها في اللينك اللي جاي. دلوقتي تعالوا نسمع شريك كاست جايب لكم ايه بقى. يلا ايوه مصطفى عمر فين حبيبي جو.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: الساعة دلوقتي 6:21 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

من تاني راجعين ومكملين مع بعض فري واي، ونبدا على طول دلوقتي مسابقتنا مع حفل روبي والعسالي وبوسي اللي هيكون ان شاء الله يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا. النهارده زي ما تعودنا هيكون في تذكرتين لحضور الحفله. عملنا حاجه تخص روبي وعملنا حاجه تخص بوسي وليديز فيرست اهو، نختم بقى بالعسالي. لازم النهارده يبقى دور العسالي. النهارده هنلعب انترو لاغنيه هي كانت الانطلاقه، ومع الانطلاقه كانت ما شاء الله الانطلاقه موفقه جدا، لان هي اللي عرفت كل الوطن العربي بمحمود العسيلي. اغنيه ما ينفعش حد ما يكونش عارف اسمها ايه. نلعب الانترو، وانتوا المطلوب منكم تبعتوا لي اسم الاغنيه مع اسمائكم على 404 او من الابلكيشن اي ار ام بلاي او من خلال الواتساب. جاهزين؟ يلا بينا. ما تتخضوش، هي في الاول كده بس انتوا نسيتوا اهي.

يلا بينا. ايوه كده الاجابات بدات تطلع اهو. يلا بينا. ودلوقتي نقاوت عيني حمائي.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: مهندسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
4: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: خطوات الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارات دبي وإمارة الشارقة هي 39 درجة مئوية.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

لو اللي راح فات عليكم وما لحقتهوش ما تفوتوش اللي جاي لانه هيكون الختام. بكلمكم عن الحفل الختامي للموسم الخامس من بيت دهيت يا شباب في ليلة استثنائية مليانة موسيقى وحماس وعروض حية وحاجات تانية كتير. الليلة دي استثنائية عشان كذا حاجة. اولا هيكون فيها ثلاث فنانين مرة واحدة، بيك سام وليجاسي وعزيز مرقة. فأعتقد هيكون في تجربة يومها موسيقية فريدة من نوعها. هيكون في ميكس بقى بين الروك العربي والجاز والبوب، ليلة أكيد ما ينفعش تفوتوها. وطبعا ليلة زي دي أكيد الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: ادعم صحة أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إيسيرين وبايوديرما وإيسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيتس بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير

0: صوت بلا صورة.
1: عندما نقول دبي الأفعال فنحن لا نصف شعارا ملهما، بل نقرأ واقعا يتحرك أمامنا كل يوم. في هذه المدينة لا يبقى التحفيز كلمة تقال، بل يتحول إلى طاقة عمل، والعمل إلى إنجاز.
2: من خلال البرنامج لمسنا التزام كبير من الطلبة، وهذا بفضل تنوع الأنشطة وجودة البرامج اللي ساهمت في تنمية لياقتهم وصحتهم النفسية.
3: أطلقنا برنامج الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية انطلاقا من رؤية دبي في استباق التحولات المتسارعة في سوق العمل وإعادة تصميم مستقبل رأس المال البشري الحكومي في عصر الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حضر معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وزير الرياضة رئيس وفد دولة الإمارات حفل افتتاح دورة ألعاب المستقبل 2026 التي تستضيفها العاصمة الكازاخية أستانة خلال الفترة من 29 من يوليو إلى 9 من أغسطس الحالي، بمشاركة أكثر من 800 رياضي من 50 دولة. تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت بلدية دبي عن بدء تنفيذ مشروع إضاءات خور دبي الذي يهدف إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة على امتداد خور دبي بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات وبتكلفة تنفيذ تبلغ 80 مليون درهم. افتتح معالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة المرحلة الأولى من جناح سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للجراحة النسائية والتوليد في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للقطاع الصحي الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز خدمات رعاية صحية المقدمة للمرأة والطفل ودعم قدرة المستشفى على مواصلة رسالته الإنسانية والطبية. دعا معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن استهداف المستشفيات والمنازل وخيام النازحين يمثل جرائم حرب وانتهاكا للقانون الدولي. عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة اليوم اجتماعا في العاصمة الأردنية عمان. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم بدء شن ضربات على جنوب لبنان، وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان قرية المنصور في جنوب لبنان بالإخلاء قبل شن ضربات ضد حزب الله في أول تحذير من نوعه منذ عدة أسابيع. أصيب 17 شخصا بينهم 4 من أفراد طاقم الضيافة إثر تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية لاضطرابات جوية عنيفة خلال رحلة كانت متجهة من جزيرة بوكيت التايلندية إلى العاصمة الهندية نيودلهي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

وصلنا دلوقتي لساعتنا الثالثة ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام، ومكملين مسابقتنا مع حفل روبي والعسيلي وبوسي اللي هيكون إن شاء الله على مسرح اتحاد أرينا يوم 28 أغسطس. لسه عندكم فرصة تربحوا معايا تذكرتين عشان تحضروا الحفلة. زي ما اتفقنا النهاردة الأغنية للعسيلي، يعني واضحة عشان إيه الموضوع مبقاش فيه تخمين كتير، وهو أصلا مش هيبقى فيه تخمين كتير لأن الأغنية النهاردة يعني أسهل من السهولة. لعبت لكم انترو الساعة اللي فاتت لأغنية مشهورة جدا للعسيلي، ومش بس مشهورة، دي هي اللي شهرته أصلا في كل أنحاء الوطن العربي. هنلعب دلوقتي لآخر مرة عشان اللي بدأ يسمع من دلوقتي، هنلعب الانترو بتاع الأغنية وانتوا المفروض تعرفوا الأغنية وتبعتولي اسمها مع أسماءكم الثنائية على 404 أو من الابليكيشن أو الواتساب. جاهزين؟ يلا بينا، ركزوا. سهلة قوي وما شاء الله، يعني الإجابات الصح جاية إيه كتير. يلا جوا يا شباب.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن. تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: الساعة دلوقتي 7:23 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: جهزوا لنفسكم بقى يوم 8 أغسطس، 8-8 الليلة دي تحديدا في دبي وورلد تريد سنتر هيكون عندكم معاد مع موهبتين من أحلى وأقوى المواهب في الوطن العربي، 2 من أبرز نجوم الغناء العربي هيكونوا معاكم في الليلة دي. بنتكلم على الليلة بتجمع ما بين رامي جمال ووائل جسار. الله. طب أحب أقول لكم إن التذاكر اللي فاضلة قليلة جدا، فلو حابين إن أنتوا تعملوا سكيور لمكانكم في الحفلة دي، كل المطلوب منكم تخشوا على platinumlist.net وتحجزوا التذاكر. الحفلة أكيد من تنظيم ناي برودكشن والراعي الإعلامي العربية 99.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بالس، نو ليميتس، أول إن.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك كيفك. اعرف اكثر بزياره en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

ودلوقتي وصلنا للوقت اللي بنقول فيه اسم الرابح معانا النهارده بالاضافه للحل الصح. طبعا اغنيه النهارده يعني مش محتاجه مجنونه, يعني الاغنيه مجنونه وهي فعلا مجنونه والدنيا مجنونه, فلازم نتجنن معاها عشان ايه ما تجنناش. بشكركم جدا على كل حاجه انتوا بعتوها النهارده وكل مشاركاتكم معايا في الشو النهارده, واكيد الاجابات الصح. شكرا لكل الناس اللي بعتت الاجابات. ولكن النهارده نقول الف مبروك اللي ربح معايا التذكرتين, هي شروات علي. مبروك يا شروات, الف الف مبروك. ومحدش يزعل, لسه عندنا لحد اخر الاسبوع, احنا مع بعض. هنروح فين بكره ان شاء الله؟ نتقابل على خير في نفس التوقيت من الساعه 5 لحد الساعه 8, وهكون معاكم وائل عصام في نفس التوقيت على هواء 99 العربيه. ودلوقتي تصبحوا على الف خير.

0: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم. العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: عندما نقول دبي الأفعال فنحن لا نصف شعارا ملهما، بل نقرأ واقعا يتحرك أمامنا كل يوم. في هذه المدينة لا يبقى التحفيز كلمة تقال، بل يتحول إلى طاقة عمل والعمل إلى إنجاز.
2: من خلال البرنامج لمسنا التزام كبير من الطلبة، وهذا بفضل تنوع الأنشطة وجودة البرامج اللي ساهمت في تنمية لياقتهم وصحتهم النفسية.
3: أطلقنا برنامج الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية انطلاقا من رؤية دبي في استباق التحولات المتسارعة في سوق العمل وإعادة تصميم مستقبل رأس المال البشري الحكومي في عصر الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بتوجيهات حمدان بن محمد، بلدية دبي تبدأ تنفيذ مشروع إضاءات خور دبي. افتتاح المرحلة الأولى من جناح سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للجراحة النسائية والتوليد بالقدس. اللجنة الوزارية العربية للقدس تدعو لتحرك دولي ضد الانتهاكات الإسرائيلية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن البدء في تطوير المشاريع والمبادرات الجديدة التابعة لبلدية دبي، أعلنت بلدية دبي عن بدء تنفيذ مشروع إضاءات خور دبي الذي يهدف إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة على امتداد خور دبي بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات وبتكلفة تنفيذ تبلغ 80 مليون درهم. ويتزامن بدء المشروع مع تصدر دبي لقائمة أجمل مدن العالم ليلا لعام 2026، وفقا لدراسة عالمية شاملة استندت إلى مجموعة من المعايير شملت مستوى السلامة وجودة التجربة الحضرية الليلية وتنوع الأنشطة والتجارب المسائية وتوافر المساحات المخصصة لها، إلى جانب جمال الإطلالات الحضرية. ويغطي المشروع 6 مناطق رئيسة ويضم أكثر من 5000 وحدة إضاءة متنوعة يمكن رؤيتها من ارتفاع يتجاوز 1.500 قدم عن سطح الأرض. وتشمل المناطق رصيف الخور وممشى الخور عند سوق الذهب ومدخل الخور عند جسر انفينيتي ومنطقة الشندغة التاريخية وسوق بر دبي ومرسى السيف أو السيف. ويتضمن تنفيذ منظومة إضاءة مبتكرة تعزز الهوية البصرية للمكان وتبرز تفاصيل الواجهات المائية والمناطق التاريخية والأسواق التراثية القريبة بعد غروب الشمس، بما يثري تجربة السكان والزوار. أعلنت دبي الرقمية من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان الإمارة بلغ 4,580,000 نسمة مع نهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332,000 نسمة مقارنة بنهاية عام 2024، وبمعدل نمو بلغ 7.5%، وذلك وفق منهجية رقمية متقدمة تعتمد على السجلات الإدارية والأنظمة الذكية والبيانات اللحظية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN نجيب المرزوقي، مدير إدارة البيانات في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء دبي الرقمية.
5: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان إمارة دبي وصل إلى 4,580,000 نسمة بنهاية عام 2025، بزيادة أكثر من 332,000 نسمة مقارنة بالعام السابق، وبنسبة نمو بلغت 7.5%. جاءت هذه الأرقام بعد اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي، وهو مشروع نوعي الجماعي يعتمد على البيانات السجلية والأنظمة الذكية والبيانات اللحظية لرصد إعداد السكان بصورة مستمرة ودقيقة، ويعكس هذا النمو الحيوية الكبيرة التي تتمتع بها دبي وجاذبيتها كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار. كما يساعد توفر البيانات الدقيقة الجهات الحكومية على التخطيط بشكل أفضل وتطوير الخدمات والبنية التحتية بما يلبي احتياجات السكان.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: افتتح معالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة المرحلة الأولى من جناح سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للجراحة النسائية والتوليد في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية، في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للقطاع الصحي الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز خدمات رعاية الصحية المقدمة للمرأة والطفل ودعم قدرة المستشفى على مواصلة رسالته الإنسانية والطبية. وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات خصصت 25 مليون دولار أمريكي لدعم المستشفى وتوسعة نطاق خدماته الطبية، كما خصصت منحة مالية إضافية بقيمة 64.5 مليون دولار لدعم العمليات التشغيلية والكادر الطبي وتحديث مرافق المستشفى. دعا معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن استهداف المستشفيات والمنازل وخيام النازحين يمثل جرائم حرب وانتهاكا للقانون الدولي. وقال اليماحي في بيان أصدره اليوم إن استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني والتهجير القسري يؤكد مواصلة فرض وقائع غير قانونية على الأرض بما يقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة. عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة اليوم اجتماعا في العاصمة الأردنية عمان، وشارك في الاجتماع الذي ترأسه أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني. شارك في الاجتماع عدد من وزراء الخارجية العرب ونبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته أمام الاجتماع أن القدس تتعرض لمخاطر متصاعدة نتيجة محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم، محذرا من سعي إسرائيل إلى تحويل الصراع من نزاع سياسي إلى صراع ديني، داعيا إلى تحرك عربي ودولي دبلوماسي وقانوني وإعلامي لمواجهة هذه السياسات، مع تشديد على أهمية دعم صمود المقدسين وتعزيز وجودهم في المدينة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم بدء شن ضربات على جنوب لبنان، وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان قرية المنصور في جنوب لبنان بالإخلاء قبل شن ضربات ضد حزب الله في أول تحذير من نوعه منذ عدة أسابيع. أصيب 17 شخصا بينهم 4 من أفراد طاقم الضيافة إثر تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية لاضطرابات جوية عنيفة خلال رحلة كانت متجهة من جزيرة بوكيت التايلندية إلى العاصمة الهندية نيودلهي. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إعادة هيكلة هيئة الإمداد اللوجستي ووحدات أخرى تحت قيادة موحدة في خطوة تهدف إلى تعزيز الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا. وخلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين عين بوتين فاليري سلوجوك قائدا للخدمات الخلفية اللوجستية بعد إعادة تنظيمها. أعلنت شرطة لندن في بيان أنها أوقفت اليوم امرأة للاشتباه في أنها طعنت 4 رجال في وسط لندن قرب حي كوفنت كاردن السياحي، وأوقفت المرأة البالغة 47 عاما ووضعت في الحجز للاشتباه بحيازتها سلاحا. ختم النشرة المسائية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أدنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا الجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي إنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أدنك. جيت الـ RTA كانت خبرتي ما تتعدى سنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمواصلات. استلمتها في 2007، المفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. يقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينه وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما نكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: اربح منحة مدهش الدراسية خلال موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 29 من أغسطس. أنفق 200 درهم أو أكثر في مراكز التسوق المشاركة لفرصة الفوز بإحدى عشر منحة دراسية قيمة كل منها 20,000 درهم، أي ما يساوي 200,000 درهم. كلما تسوقت أكثر زادت فرصك في الفوز. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: جددوا منزلكم هذا الصيف بأقل تكلفة مع بلومينج ديلز هوم دبي مول. استمتعوا بخصومات بين 25% و70% على تشكيلة مختارة من مستلزمات المنزل أونلاين وفي المتجر، واستفيدوا من خدمة التصميم الداخلي مجانا حصريا في المتجر. تطبق الشروط والأحكام.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة دبي.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: واشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وغراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز resorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.

0: صمت بلا صورة.
1: عندما نقول دبي الأفعال فنحن لا نصف شعارا ملهما، بل نقرأ واقعا يتحرك أمامنا كل يوم. في هذه المدينة لا يبقى التحفيز كلمة تقال، بل يتحول إلى طاقة عمل، والعمل إلى إنجاز.
2: من خلال البرنامج لمسنا التزام كبير من الطلبة، وهذا بفضل تنوع الأنشطة وجودة البرامج اللي ساهمت في تنمية لياقتهم وصحتهم النفسية.
3: أطلقنا برنامج الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية انطلاقا من رؤية دبي في استباق التحولات المتسارعة في سوق العمل وإعادة تصميم مستقبل رأس المال البشري الحكومي في عصر الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بتوجيهات حمدان بن محمد، بلدية دبي تبدأ تنفيذ مشروع إضاءات خور دبي. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء شن ضربات على جنوب لبنان. حادثة طعن في لندن، إصابة 4 رجال واعتقال المهاجمة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن البدء في تطوير المشاريع والمبادرات الجديدة التابعة لبلدية دبي، أعلنت بلدية دبي عن بدء تنفيذ مشروع إضاءات خور دبي الذي يهدف إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة على امتداد خور دبي بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات وبتكلفة تنفيذ تبلغ 80 مليون درهم. ويتزامن بدء المشروع مع تصدر دبي لقائمة أجمل مدن العالم ليلا لعام 2026 وفقا لدراسة عالمية شاملة استندت إلى مجموعة من المعايير شملت مستوى السلامة وجودة التجربة الحضرية الليلية وتنوع الأنشطة والتجارب المسائية وتوفر المساحات المخصصة لها إلى جانب جمال الإطلالات الحضرية. ويغطي المشروع 6 مناطق رئيسة ويضم أكثر من 5000 وحدة إضاءة متنوعة يمكن رؤيتها من ارتفاع يتجاوز 1500 قدم عن سطح الأرض، وتشمل المناطق رصيف الخور وممشى الخور عند سوق الذهب ومدخل الخور عند جسر إنفينيتي ومنطقة الشندغة التاريخية وسوق بر دبي ومرسى السيف. ويتضمن تنفيذ منظومة إضاءة مبتكرة تعزز الهوية البصرية للمكان وتبرز تفاصيل الواجهات المائية والمناطق التاريخية والأسواق التراثية القريبة بعد غروب الشمس، بما يثري تجربة السكان والزوار. أعلنت دبي الرقمية من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان الإمارة بلغ 4,580,000 نسمة مع نهاية عام 2025 بزيادة قدرها نحو 332,000 نسمة مقارنة بنهاية عام 2024، وبمعدل نمو بلغ 7.5%، وذلك وفق منهجية رقمية متقدمة تعتمد على السجلات الإدارية والأنظمة الذكية والبيانات اللحظية. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار نجيب المرزوقي مدير إدارة البيانات في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء دبي الرقمية.
5: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان إمارة دبي وصل إلى 4,580,000 نسمة بنهاية عام 2025 بزيادة أكثر من 332,000 نسمة مقارنة بالعام السابق وبنسبة نمو بلغت 7.5%. جاءت هذه الأرقام الأرقام بعد اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي، وهو مشروع نوعي يعتمد على البيانات السجلية والأنظمة الذكية والبيانات اللحظية لرصد إعداد السكان بصورة مستمرة ودقيقة، ويعكس هذا النمو الحيوية الكبيرة التي تتمتع بها دبي وجاذبيتها كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، كما يساعد توفر البيانات الدقيقة الجهات الحكومية على التخطيط بشكل أفضل وتطوير الخدمات والبنية التحتية بما يلبي احتياجات السكان.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: دعا معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن استهداف المستشفيات والمنازل وخيام النازحين يمثل جرائم حرب وانتهاكا للقانون الدولي. وقال اليماحي في بيان أصدره اليوم إن استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني والتهجير القسري يؤكد مواصلة فرض وقائع غير قانونية على الأرض بما يقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة. عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة اليوم اجتماعا في العاصمة الأردنية عمان، وشارك في الاجتماع الذي ترأسه أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، شارك عدد من وزراء الخارجية العرب ونبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأكد فهمي في كلمته أمام الاجتماع أن القدس تتعرض لمخاطر متصاعدة نتيجة محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم، محذرا من سعي إسرائيل إلى تحويل الصراع من نزاع سياسي إلى صراع ديني، داعيا إلى تحرك عربي ودولي دبلوماسي وقانوني وإعلامي لمواجهة هذه السياسات، مع تشديد على أهمية دعم صمود المقدسيين وتعزيز وجودهم في المدينة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم بدء شن ضربات على جنوب لبنان، وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان قرية المنصور في جنوب لبنان بالإخلاء قبل شن ضربات ضد حزب الله في أول تحذير من نوعه منذ عدة أسابيع. أعلنت الصين اليوم فرض قيود على صادرات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة وإدراج 6 شركات على قائمتها السوداء، ردا على عقوبات تجارية فرضتها واشنطن بدعوى مخاوف تتعلق بالعمل القسري والأمن القومي. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على الصين و59 دولة أخرى ضمن سلسلة من الإجراءات التجارية الأخيرة. قال ماكسيمو توريرو كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو إن العالم على حافة موجة جديدة من تضخم أسعار المواد الغذائية، لأن الحربين في إيران وأوكرانيا إلى جانب ظاهرة النينو هي عوامل تهيئ لارتفاع التكاليف وانخفاض غلة المحاصيل. أصيب 4 رجال في العاصمة البريطانية لندن إثر هجوم نفذته امرأة في منطقة كوفنت جاردن المزدحمة وسط المدينة، وأكدت شرطة لندن اعتقال امرأة 47 عاما للاشتباه في حيازتها سلاحا هجوميا وتنفيذ الاعتداء. وأوضحت الشرطة أن منفذة عملية الطعن يعتقد أنها تعاني من مشكلات نفسية. أصدرت وكالة الأرصاد الجوية البولندية اليوم أعلى مستوى من التحذير في وارسو ومناطق واسعة من البلاد بسبب موجة حارة طويلة تشهدها البلاد، وتتوقع الوكالة أشد الظروف الجوية قسوة في الجنوب الشرقي بالبلاد تصل فيها الحرارة إلى 40 درجة مئوية ويبلغ أعلى معدل بالنسبة للعاصمة وارسو 38 درجة مئوية. ختام النشرة بهذا الخبر. احتلت إمارة دبي المرتبة الثانية عالميا في مؤشر المدن الذكية الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية، والذي شمل 61 مدينة في 39 دولة، في إنجاز يعكس ريادتها العالمية في تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. ختام النشرة المسائية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: a été.
1: بريس وان بليز.
2: انا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش وفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بالس، نو ليميتس، أول إن.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: خطير.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 8 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
2: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز resorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع. ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: صمت بلا صورة.
1: عندما نقول دبي الأفعال فنحن لا نصف شعارا ملهما، بل نقرأ واقعا يتحرك أمامنا كل يوم. في هذه المدينة لا يبقى التحفيز كلمة تقال، بل يتحول إلى طاقة عمل، والعمل إلى إنجاز.
2: من خلال البرنامج لمسنا التزام كبير من الطلبة، وهذا بفضل تنوع الأنشطة وجودة البرامج اللي ساهمت في تنمية لياقتهم وصحتهم النفسية.
3: أطلقنا برنامج الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية انطلاقا من رؤية دبي في استباق التحولات المتسارعة في سوق العمل وإعادة تصميم مستقبل رأس المال البشري الحكومي في عصر الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت بلدية دبي عن بدء تنفيذ مشروع إضاءات خور دبي الذي يهدف إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة على امتداد خور دبي بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات، وبتكلفة تنفيذ تبلغ 80 مليون درهم. ويتزامن بدء المشروع مع تصدر دبي لقائمة أجمل مدن العالم ليلا لعام 2026. دعا معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن استهداف المستشفيات والمنازل وخيام النازحين يمثل جرائم حرب وانتهاكا للقانون الدولي. دعا اجتماع وزاري عربي لدعم القدس وأماكنها المقدسة إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا رفض جميع السياسات الهادفة إلى تغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ووضعها القانوني والديمغرافي، ومشددا على أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين. أعلنت الصين اليوم فرض قيود على صادرات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة وإدراج 6 شركات على قائمتها السوداء، ردا على عقوبات تجارية فرضتها واشنطن بدعوى مخاوف تتعلق بالعمل القسري والأمن القومي. أصيب 4 رجال في العاصمة البريطانية لندن إثر هجوم نفذته امرأة في منطقة كوفنت جاردن المزدحمة وسط المدينة. وأكدت شرطة لندن اعتقال امرأة 47 عاما للاشتباه في حيازتها سلاحا هجوميا وتنفيذ الاعتداء. وأوضحت الشرطة أن منفذة عملية الطعن يعتقد أنها تعاني من مشكلات نفسية. أصدرت وكالة الأرصاد الجوية البولندية اليوم أعلى مستوى من التحذير في وارسو ومناطق واسعة من البلاد بسبب موجة حارة طويلة تشهدها البلاد، وتتوقع الوكالة أشد الظروف الجوية قسوة في الجنوب الشرقي بالبلاد تصل فيها الحرارة إلى 40 درجة مئوية، ويبلغ أعلى معدل بالنسبة للعاصمة وارسو 38 درجة مئوية. ختام محطاتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإلى لقاء آخر.
0: الأخبار من شبكة ARN.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلة لكم؟ النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس.
1: بازل الشكوش أنا هنا قاعد سايتين انتو عالفاض أنا جايتو والحربة بحرقة ولا حطبة.
0: إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bidahitxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.
2: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: ادعم صحة أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إيسيرين وبايوديرما وإيسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيتس بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس دوت كوم سلاش سي دي دي واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أنه يتكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرى لنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أن هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: انضموا إلينا في دبي فيستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر، ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: مع مفاجآت صيف دبي، حول جولة التسوق إلى تجربة أكثر متعة مع كلاب آيفي. من السابع حتى التاسع من أغسطس اربح 5 أضعاف النقاط من كلاب آيفي عند التسوق من العلامات التجارية المشاركة في مجموعة أبارل. ولا تنسى مسح الفاتورة عبر تطبيق كلاب آيفي عند الدفع. نزل تطبيق كلاب آيفي واستمتع ب5 أضعاف النقاط من كلاب آيفي لعطلة نهاية أسبوع واحدة فقط. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
1: استمتع بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهماً فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.

اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالترق جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلق. حتى بص الحركة دي

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى الدين يحس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تلف ميكس ببقى طيب وبقى ننسى عندي احساس بالفخامة واتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب بختص لما عوز ولما عوز بيه واللي لسانه قوي كده اتسلى بيه كانه لب مهما كانت القمه عاليه سهله طول من غير ما شب حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي عادي اللي فات مات كان هبوط حق

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

عندك نفس الإحساس ده أكيد أفكس كل حاجة عشان أجيلك العربية